قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن بگوری خود برحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن برحمتی خود و بزی خود بکرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالمين بخواه پرورد قارا رومانية بلين بحرمتي نيوجة كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن مان عفو مانك بخواه پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمتو بزي إخوت بكرمي إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن رأى وستن بخوا برورد قارا مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بما انکر خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دوائی کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيقنا ومن لخزمتي أبينا صلاة دلي إما في بقينا اشتياقي دلي إما في بقينا محبتي دلي إما في بقينا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور بمن خر وسر قاشكان خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايك بوكمان وبورا لغناه خوش بستان من وبورا لغناه خزان ومنال اولاد من وبورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه امتي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم وبورا يا إلهي لغناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز و بكسن و كزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركله خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ين ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شيء وجبوري وخالي من قبولك.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بيان.

0: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستيه وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کتبو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکتبو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوشبوني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار الدبيته هو كار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا للبيغمر صلى الله عليه وسلم قال الي بيغمر عليه الصلاه والسلام وامام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان ارزو اسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات الى قلنا بابو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام
1: تونا دروا لمال بسم

لوي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب بكري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

زيادوني رزق ورزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومال قوى بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر يجيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوي

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بغورينوا جي دا غوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلكو خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزنا خوش حالم لواني صد سلسي لواني كاي تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامن دي خواي قوله وهي وادان ايوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله شويستان لدواي أو كوا خواي جور سبحانه وتعالى تكان قتال باز دكا لدواي ودفن وأنفقوا في سبيل الله ببخشن لبيناي خواي جور سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله لبيناي خوا لرجاي رزامن دي خواي جورا لسديني خواي جورا ببخشن زاو کو زانان دفنون اتک عامه بلان بتایبتیش ک بتایبتی لدوای ات کان قتال هاتیه بخشین لپیناوی قتال و جهاد لپینای خوای گور دیارا او قتال و جهاد ک ات کان پیشوتر باس کلو لسندین ات کج باس دکاتن حتما پیوستی با ماده هه پیوستی با بخشین هه پیوستی با پاره و پول هه پیوستی با لانی اقتصادی هه ایتر دار يكلا أصناف كان زكاة وكل صورة التوبة باز زكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر فما وفي سبيل الله دفنون في سبيل الله يعني لبيناي بتايبتي لبيناي خوي يقول بتايبتي لبيناي جهاد زربي علماء وايد شدنا لرجل أنفقوا في سبيل الله بقشتي لبيناي خوي يقوله ببخشن وبتايبتيش لجهاد وبتايبتيش لجهاد وكو قوتيش ما كبيان صوصن كباس لجهاد دكا دفنمي جهاد كان بماليشتان أو زدوا بنفسيشتان بزمانشتان دیارا بخشینی مال لپیناوی برس کرنوی کلمه لا اله الا الله با تایبتی کلیرده لدو اتکان قتال هاتیه اوش بشه چی زور مهیمه که خوای گور لیرده و لسندین اتکاش ده باسی دکا ایتر لپیناوی خوای گوره ببخشن سبحانه و تعالی ولا تلقو بأيديكم الى التهلکه ولا تلقو بأيديكم الى التهلکه واتا بدستی خوتان توشی هلاکد مکن زیگا چوا کوا ظاهرن برو لناو تسون تام ببا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ديار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناها كزور واضحة يترزانا عند فرمون ليرد التهلكة بهردو شد قتره يعني بهردو شواز ليرد منع كراني إما التهلكة حسي تهلكة معنوي بهلاك تسوني حسي ديار يعني ودبيني آقرة حرام أتخد باوناو آقري خد بستيني او ذات سب نیازی خو کشتن سب نیازی که واجی چ خود بوستینه ایتر او تسقوا لو لخوت ددی دست خوت پیدا بری ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه سياره سرعته چ جنونی دروي ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه ایتر همو شی وازکانی کوا ظاهرا برو بهلاکتونی حسی دروا ظاهرا برو بهلاکتونی حسی دروا کواتا ظاهرا هموشت کوا برو لناتون با خو ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه او دياله بشكو كوا فعلا لا اتكدا مقصوده نابي خد توش تهلك بكي بهر شي وازك لا شي وازكاني كوا ظاهرا ديال تهلك معنوي اويا كاتك والسربيتي فرمان كان اخوادكي خد توش تهلك دكي كاتك والسربيتي فرمان كان اخوادكي خد توش تهلك دكي بتايبتيش ليردا كوا لدواء اتكاني جهاد هاتيه براستي وازهنان لجهاد كردنو كاتكوا بيويز بي قدرت هبي بيويست بيكي وهر وهواز هنا لبخشين لبيناوي خواي غور بغشتي وبتابتي لبيناوي جهان واز هنا لوي تهلكيه بدليل او سبب نزولش كهاتيه وكود فرميتن لحديثك الترمذي وابو داود رواه عن كردي ابي عمران النجيبي دجيرتو تجيبي دجيرتو تفرمي غزونا من المدينه نريد القسطنطينيه لمدينه ودرتسوين دبو غزا بنيازي غزو قسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر لسر أهل مصر تشيبو تشيواليبو عقبة كري عامر رضي الله عنه وعلى الجماعة لسر أو كوملو جماعة تشبقشتي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كواتا لسر أو جماعة تشكوا أو باسي دكاتن عبد الرحمن كري خالد كري وليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم إتر روبروي روم بوينوا دلي روم كومالي چي لبو ايمة دا بابلين لبرانبر ايمة در توان كوا وكو بلي كومالي چي مقاتلي كومالي كوا ديار وكو انتحاري وكو كساني چي بابلين زور بزرگو با اوه هاتن
صفا عظيما واتا كومالي چي زور لبو ايمهاتن كومالي چي زور لبو ايمهاتن لناورم يكان والصقوا ظهورهم بحائط المدينه يتدل اوانيش پشتيان با دیواری شهر قسطنطینیه دا واتا مبستیان گرانه و نیه نا گرانه حتا دا کجرین واتا باو شوی هاتینا فخرج ایلیهم من المسلمین مثلهم او اکثر تمشاک لبرانبر دا زیش مسلمانانیش زوره دلیه لبرانبر اوانیش اوان چند بون هنده اوان لمسلمانان درچو یان زیادتریش دوان برانبر یان درچون رو برو یان ببنوا اوزادر لو کومالی کوالنا مسلمانان درچون فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم دل يقلواني كالمسلمان كوادرتون روبروي او كومالي روم يكان ببنوا دل يقلوان لناو هموان درتو حتى وكتونا صف روم يكان واتا هجومي برد فصاح الناس خلشي هاواريا لي هاستا وقالوا مهما واتا لسرخوا لسرخوا لو هذا كي لا اله الا الله يلقي بيديه الى التهلكة دل خلشي قوتيان براسي او كسا بدستي خوي واخوي توشي فوتان دكا فقام ابو ايوب الانصار رضي الله عنه ابو ايوب الانصار دفننا مسلمان ابو حصتا وقتي فقال يا ايها الناس انكم تتاولون هذه الايه هذا التاويل براستي او التاويل واتي دكن بوشوي كوادلين اها وكسا وادسي خوي دايتنا صفي دجمن او خوي بهلاك دبا وانما انزلت هذه الايه فينا معشر الانصار بركو آتلس الأولية أو آتلس الإيمي أنصار يكان دابزي لما أعز الله الإسلام وكثر ناصرو كاتك وأخوي قول سبحانه وتعالى أو إسلامي عزيز كرد أوانيك وبابلين هاتنا نايو إسلاميا بسر ديخز مسلمان زوربون قال بعضنا لبعض هنديك لإيمة بهنديك لو ترمان قد لأنصار يكان سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيني ببي بيغم صلى الله عليه وسلم قسم على بين يكتر كرد قال قتمان إن أموالنا قد ضاعت براستي إما أو تنصاريك ولا خزمت من صلى الله عليه وسلم خليشي جهاد بوين أقاما لمالكان ما نما مالكان من هموي فوتا وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصرو فلام إستا الحمد لله خواهي قول سبحانه وتعالى إسلامي عزيز كردي أو أني كديرنا إسلام زورا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها دي با اما بروكك تفرق لبو مالكي خوما بكينو او كوالا دست ما سو هول بدين بدستي بيننوا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا يترخواي قولا او آياتي دابزان ردي ايمي داو كوا ايمو خسما كردبو كوا خواي قول فنوي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خواي قولوا آتي دابزان فكانت التهلكة او جاء ابو ايوب هذا خواي الرازي بي تهلكة او ابو أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد تهلك أوبو كإما خريش مالكان خوما بين وازل جهاد بينين قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية أو أبو عمران دلي أبو أيوب كأوها أو آتي لقداوة دلي أبو أيوب أنصاري خوالي الرازيبي تفنمي هل بيش أبو لصف كان جهاد حتى وكو شهيد بو لقسطنطينية لويندري نيشترا بهر حال كواتا اوي كما بستلير دا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم لا تهلكا كواتا تهلكي حسي ومعنوي هي وكو قتمان تهلكي حسي وديارة هرشي بكي كوابكتا ما اي فوتانت بتحقيق او براستنا هيمان لكرا وهروها تهلكي معنوي اوي كبراستي وازل فرمانا كان اخوابينين بتايبتي كالير دا باز لسياق آتكا جهاد وقتال هاتيا براستي كاتكا ومسلمانان وازيا لقتال لجهاد هنا دجمنانيا مسلط دبن بسريان دا زليليان دكن ديان توسين نوا نابن خاوان هيت ندين وندنياش اتر او تهلوكي براستي بلام اقر قدرت وابن قدرت هبي فرض لسريان وقوت ما كحكم جهاد حكم قتال فينا يا اخويا فرض كفايه لهندي حرج بده فرض عين بلام قلت وانا ابوك قتمان ك لسد لا ذاك يوك جناح بلام بيس لدرو درون او هل دلو درون بك ولا فينا يا اخويا غورا اماده بي بزنجي يتر اگر توانات ابو نشد كرد او براسي برو تهلك دبا لبروي اگر وك وندك زانه دفن اگر جهاد وقتال لفينا يا اخويا غورا تكاليفي هي لواني روح ببخشي مال ببخشي بلام قتال نكردنش خو تكاليفي هي زليليش تكاليفي زورة
لبرای کسانی که ظالم و جاروز لینان خوبای واز لینان که تو دانشتی ایتر به هر حال واز هینان لفرمان کانی خواهی گور زیب زینه کدنی فرمان کانی خواهی گور برو تحلوکت دبا اولا یعنی معنوی اکی اوزده فرمان با احسینو احسان بکن تاکب کن دیار احسان هم لگل خواه سبحانه و تعالی هم لگل خلچی و احسینو احسان کردن لگل خواه سبحانه و تعالی وکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمی اویا والإحسان كاتك وبرسالة لك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تاك إحسان لقى لخزمة خواهي قبر أويك وأوهابي برستي كأنك تراه بو يقيني ببرست كأنما لبش ساوت لك قال وشك خواهي قبر غيب ونائبين سبحانه وتعالى خو أقر أو قناعته يقينشني كأنما بتاي خود بيني فإن لم تكن تراه فإنه يرى أو يقينته بك بالتأكيد خواهي قبر أتو دبيني سبحانه وتعالى أو التعامل لقى خواه أوهابي لقال مخلوقين إش إحسان وتشاك كاربن بتعبته كوزان عند فرم إحسان وتشاك نقل مخلوقين أويا أن تحسن إلى من أساء إليك بعدين برب حقوق شخصي خود أوي كخلافش لقال كردي أتهول بدأ ساك لقال بكي أوي كساك لقال دك وقردة واجبة لقال يتشاك بيو بلام هنا لويدا أوي كخلافش لقال دك بتوين ساك لقال بكي أوزا إن الله يحب المحسنين تاكب كان إحسان بكن هم لخزمة خواه سبحانه وتعالى هم لقلبان دكان لبريو بالتأكيد خواهي قبر كسانة شي محسين وتساكا كاري خوش دبيع كواتا وكتبان اوان دا كافية اگر إحسان وتساكا كردن هيتس بران بالنبي اوان دا كافية كخواه خوش دبيع كسك خواه خوش بيه سبحانه وتعالى فقد فاز راستي سركوتو دنيا وقيامته خواه بها معظمة خواه خوش بيه إتر وأتم الحج والعمرة لله لدوائات كان قتال دي تسال مسألة حج لبروي أويش زهرك لزهركاني جهاد لبروي فعلا جهدي تدا جهد دبخش لفناي خواهي قولة سبحانه وتعالى تاوكو أو ركن الأركان كان الدين جيب جيب كي أوزا وأتم الحج والعمرة لله حج وعمرة لبو خوا لله لا مكان لبو اختصاص واتب بإخلاص وحج وعمرة بكن بإخلاص وحج وعمرة بكن سبحان الله يعني مسألة إخلاص لها مشتك بتايبتك لير دباس لحج وعمرة دك وأتم الحج والعمرة لله يعني لحج وعمرة اعتيادي وكولا أتكاين دواتري كدين باسي دكين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لا لموسمي حج بتايبتي اعتيادي أتوبتي هم لبوي حج بكي هم لبوي كوالي وندريش لبوي كوالي وندريش تزارتي بكتكو موسمي تزارتيشا برام نابي نية التجارة تكبي يعني نابي بالنية تنهال بتجارة تكبتي لبروي إنما الأعمال بالنيات كواتب بيويست حج عمرك خالصا لبو خوابي سبحانه وتعالى نقلبو أوي بيذ برين حاجي نقلبو أوي كوا برين فلانك از عمري دكانها بيويست فعلا مقصد التقربا إلى الله طبعا حج عمره براستي حج وكو همان زان ركنك الأركان كان إسلام زور مهمة خوي يقول فرضي كرد لسلمان هندك دارن بو آت هندك يشتغلين بآت كسورة آل عمران ولله على الناس حج البيت لما يدير هرزور بواضحي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله حج ركنك هر كسيق نيكات تاوان بارا لو أنا حكمي تنتريش بس الدابش إتر حج عمراء براستي موسم بعبرين عبادتك كزور زور عزائبة أو كواتسوة دزاني يعني او شحنه روحي كواتو لكعبي بيروزو لموسمي حج وعمره وري دقري لهيت زيقاش كزحمته وري بقري لهيت زيقاش كزحمته وري بقري زور مهيمه نيتي خد يقلاب كي ولي بخوي يور سبحانه وتعالى واتم الحج والعمره لله لبو خوابي حج عمرك لبو هيش تشكنبي لبو هيش تشكنبي واتم الحج والعمره لله اجل يردا هندق لزانا عند فرمون او بلقيه لسر اويكا حج عمره هر دو چیان واجبه هندگ دزانان واده فرمون وكو دفرمي اقيم الحج والعمره اي ادوهما واتو بهما كواتا هندگ دزان او هاليك دنو واتا حج عمره انزام دن لپناي خواهي قورو سبحانه وتعالى كواتا او زاناني كو هاليك دنو دلين حج عمره هر دو چي واجبه طبعا شكل واجبوني حج نية بلام خلاف لا عمره كيه اي عمره واجبه يعني سنته اتر او بابتك هندش كج دلين وأتم الحج والعمرة لله المراد بإتمامهما الإتيان بهما تامين الإتيان بهما تامين بمناسكهما المشروع لوجه الله تعالى فأتم بس وأتموا وأتا
كاتك هو هريج لوانة دسبيكر حج عمرة بتواوتي به النذى بهو مناسك كاني وكبي صلى الله عليه وسلم كاتك وأنزام دا فرميتي خذوا عني مناسككم مناسيش حج عمرة لمن ورجن أم تسمكر أو ها أنزام يبدل كواتا كسي كوا دستي بيكر لا بابلين كتول أبو حج يان لبيه النذى بهو مناسك كاني وكبي صلى الله عليه وسلم كاتك وأنزام دا فرميتي خذوا عني مناسككم مناسيش حج عمرة لمن ورجن أم تسمكر أو ها أنزام يبدل كواتا كسي

أنه ألي أو علميك في غنبر هنايتي وك أو آوى حياة بخشة لأنه أمهم الرقمانة أو شست سيجار لقرآن شا حرف يكني ببي حكمة دابة زيبي حرف يكني كلمة يك حرف نية لقرآن هرواها تبي أي سبحان الله أو مخلوق عجيبي خواب بو شست سيجار هاتوا علماء علينا أما باسي عمري محمد صلى الله عليه وسلم شون أو حياته منهجي محمد صلى الله عليه وسلم حياته وإنسانية بيايك ألي دكتورة ألي روشتم لناو كتاب خانة كتابك مبرتشاو كوت ووتر بانجليزي نسراوة الماء فألي خينام خوشي دكتورة دكتوري إنسان بشرية الله خنا وطبيعتهم هر كتاب لهم تأثير كاسجديك شكر بو خوابه الله كتابكم خنا ل 2000 برابي كاتبو 2000 صفحه بو ام كتابه بس او ووتر الله 2000 صفحه ك 16 اسلوبي ما مؤلفك ايت يابو الله لهمو صفحيك ام خنا سجديك مبرت ام جازانيم او يعني جي لآخره بياوي خاون كتابك كأوش خوي دكتورة وتي من يك وصيتانك يك قطرة أو هالمقرن لا تحتفظ ولو بقطرة ماء جاك أي خوينا عليه مثلا يسك لي أو هالقري داري نكات الدشتوب هاي إنسانة فنمي جگر أو هالقري إنسان تش سموم زهر دي مشكش هالجري انسان بعقله مشكله دسده دلش او هالجري علامتي مردني او انسانيه الا باسي ام شوار جهازك هي جهازك نيه لجسمي انسان او هالجري اگر او هالجري نخوشه به انسان الا روشت منجي مغرب بسجدم بخوابد لسر او سرم كد امامي مزغو تكام اياتي خنا اهم صفحه كتابك ليك ايات قران ادوزي 2000 صفحه ليك ايات وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه شيء يا إخوة وما أنتم له بخازنين ألي أم آية جوابي 2000 صفحة عام المكيدة كي قطر أو خوا دايننا وأم إنسان أو قطر أو هل قرية لا إخوة هل قرينا خوشة كذلك وسبحان الله إنسان كما خاني عمري محمد صلى الله عليه وسلم شست سجار باسي أو آيتك باس خزني أو آيتكاني ترشي باسك أخوة علي من سجار أو خمس فرأم دنياي سجار أو يو أيبين هركيش عالم خاصة هيج آيك لآيك ترناك وجيانج ببي أم أو ناروات الريو كاتي باسي أوي بارانك أخوة يقورا فرمي وأنزلنا من السماء ماء طهورا باسكا طهورا يعني نقية إذا آي باران أم جوا بيسي دنيا بيسيكا أي جنا بوخ واردن ناه آي باران يك معدني تانية آي باران درزي في الابدرة نقية سطلة سط آي باران مقطرة آي باران آي كي مقطرة بو يخوا فرمي طهورا كشي سبحان الله باسي جوغيكا وباسي آوي جر عزكا علي عذب فرات خالي عذب فرات باتا أنهار تاني خويدا وجسمي إنسانش بي خوشة يعني ستو قلاسي كي آوي باران بقردستو ولا قلاسي كي آوي بيري جر عرز آوي بيري جر عرزكا خوش تربو جسمي إنسان لآوي بارانك شكون خواي قورا آي باران بماء مقطر داولا قلم آي أمجو قو روبارو بيركاني سر عرزو كان يكان أماني لايقن بو خواردن أماني بعذب فرات سبحان الله علي بو علي عذب بو علي فرات فرات يعني الجسم بي خوشة بي خوا تامي هي تامي خوشي هي نك تامي آو أي آي بحر خواتي بيجي علي ملح أجاج آي بحر شورة حتى لك عندها تو يكمتر مكعب آوي عندنا و لأو آوي بحرسي وسيكل خيت يا أبوه وجاج يعني طاغي باغي

0: ئاوی بەحر چییە؟ شۆری زاڵە لەسەری شۆری ئەیهی ڕووبار و ئاوی ژێر عەرز شرینیەکی خۆش زاڵە لەسەری بۆ ئەوەی تۆ بژێی ئەی باران ما ئەن تەهورە خوای گەورە ئەمانەی هەرسێکی لە قورئان باس کردووە ما ئەن تەهورە لەکۆ و عەرز بن فورات لەکۆ و ملح ئوجاجش لەکۆ و سبحان الله من لە خورمان زۆر جارۆم ئاوی زەڵم مەعلوفە لەم لای خورماڵ و ئاوێکش بڕۆن دووکەڵی لێ دەرەچێ دووکەڵ بەناو خورماڵە ئەڕوا لەو لاوە کبریتە کبریت هان خەڵک بە جلیکان لێێنێ بۆ گەڕی وشتەڵێن باشە تەسەور کەن لە بینی ئەو ئەوا چەنێکەیە تەبعەن ئەو جۆگەی کە ئەڕوا لە ناو مزگەوتەکەی خورماڵ و ڕەدەبێت لە ناو مزگەوتەکەی خورماڵی ئاوێ ئەبڵقێتۆ چاوێک هەیە زۆر عەجیبە زۆر فەئێستا لێرە پێمان ئەڵێ خوای گەورە ئەڵێ ئەم کانیەی عەرز طاڵە ئەم کانیە شرینە ئەم کانیە شۆرە ئەم کانیە گەرمە ئەو کانیە ساردە ئەم کانیە ئاوەکەی زۆر تەنکە ئەو کانیە ئاوەکەی زۆر قورسە ئەم کانیە ئاوەکەی زۆر دوورە و سەد مەتر نایە ئەوەکەی تر بۆ پێنج مەتر تێتە دەسۆ ئەم کانیە ئەم ئاوە لەم شاخە داوەزێ ئەم ئاوە لەم ئاسمانە دێ ئەم ئاوە ئەمانەی بەسەر دێ خوای گەورە جەل جەلال و ئەمانە هەمووی باس کردووە هەمووی لە قورئانە بە تەفسیل باس کردووە بۆ ئینسان بۆ ئەوی ئەم نیعمەتە ئیدراکی کاچکۆمە یەکێک لەو ڕێگانەیە کە خوای گەورەی متەعالی پێناسی من زۆر جاڵێم ئەڵێم کەسێ نەخۆش بوو قسە بکە لەگەڵ ئاوە چکم ئەو هەفتەی پێش وتمان ئاو عەقلی هەیە شعوری هەیە ئیدراکی هەیە جواب شەدات زانم پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم كلمة طهوري لا نخوش بكارنا لا بأس طهور إن شاء الله أي خوال القرآن بتي باسك ألي أوانيك خوا خوش يعني ويك لأسباب كان أورشان دبان يعني آي الرشان بانت خوش ديبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أواني وأخوان باك كان وأخوان جوانا قرن بويا أو الشيطان قاودا أو حسودين آلي أو نخوشين آلي أو شفادين أركسي نەخۆشە بە ئاو بکاتە خۆیان و هەر کەسێکش نەخۆشە سبحان الله بڕۆ لێی بپرسە چەند ڕۆژە خۆی نەشۆردووە خۆی بشۆ بەرێدا سبحان الله العظیم بۆیە عولەما بڵێن لەگەڵیا قسە بکەن یعنی من ئەڵێم ئێستا گڵاسێکی ئاودانە سورەت فاتحا شیفای تایە ئایەت کورسی نەس حەدیثی لەسەرە سێ سورەتەکە ئەخیر حەدیثمان بەدەست وێ بخوێنە بەسەر ئاوەکە دڵ بخەلای فکرت بخەلای قسە لەگەڵ ئاوەکە بکە بڵێ جوندیە لە جوندەکانی خوای ئەزانم یەکەم جوندی خوا بوو بۆ هەلاکی قەومەکان لەم سەر عەرزە یەکەم جوندی خوا بۆ ئەوەی نوحی لە قەومی نوحی لە ناودا ئاو بوو یەکەم جوندیە لەگەڵی قسە بکە بڵێ ئاوەکە تۆ جوندێکی خوایی منش عەبدێکی خوام داوا ئەکەم لەو خوایە تۆ بەم ئایەتانە شیفام بۆ بێنی بۆ ئایەتەکان ئەیهێنێ بەڵام ئەوێتە ئەسباب قسە بکە لەگەڵی ئاڵێ و سەحابە لەگەڵ ئاوە قسەیان کردووە وەکو ئیمامی مسلم لەگەڵ ئاو قسە کراوە لەگەڵ ئاو کاتێک غەزا کرا جۆگەیەک و نەهرێک و ڕووبارێک نیە لا بچن بۆ غەزای وتی من لەبەر خوا کەوتمەتە ڕێ ڕووبارەکە بکرێرە وەکو موسا عەلەیهی السلام موسا عەلەیهی السلام وتی بە ئاوەکە بکرێرە و ئاوەکە کراوە جوندیەکە گوێگرێ ضرب بعصاك البحر هەر ئەو جوندیە قسەی لەگەڵ بەردا کرد کردیوە لەناو بەردەکە ئاو دەرچێ ئاو دەرەچێ فبوي أجد دقت بكي سبحان الله العظيم خوي جورا جل جلاله بو باسي أم مخلوقاتي خوي ما بوكا بوي خوي بناسين رب العالمين بناسين لناو جنة شهر آو هي لناو جهنم شهر آو هي لقيامة شا بتشاي خوما نبينين شي جندي كي خوا بو أم آو أي استبونا باري استبو باران جيراو باران گناهی ئینسانی گرێ ئیمتیحانی خوای گرێ کاتێ باران نایەتە خوارۆ بزانن چی وەساوە سبحان الله ئەگەر کوردی خۆمان باسی کەین ئێننا ئایەتەکە شەرحی وانێ بەس بۆ کوردی بڕواتان بێ عەرز پێی بکرێ هەڵپەڕکێکا کاتێ باران ئەوارێ زان خوا واڵێ لە قورئانە الأرض وترى الأرض خاشعة خاشعة يعني هیچی لە دەست نایە هیچ فەئیذا ئەنزەلنا عەلەیها الماء اهتزت علي علي علي هالباركيكا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دي أم أو بقرين أم عرز الرشنايت يا نامني خوشي يا نامني برون سي أو صحرانا كان وآيلي برا قشتي شق شق بوزان أم عرز الشق بو شق كت كت بو لتلت بو اجتي أنا حياتي تي أنا ما فأم آوا بوتو أي خوي إيشت بيتي دري نكين خرق خرابة نيدين بيت أمري بيت خوتي بي أشوي خوتي بي باككي لا إخوة خوش تبيستوي أتشي بو لا إخوة بام آوا بيك الحمد لله سباسي إخواك على سر أو عبدياتي كتو كرد البوي. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. خالت رازية كاتي آيك أخوي بي بلي بسم الله بناوي إخوة أدخوم سبحان الله هرم آواش ألين بناوي آواش الماء لماذا سمي ماء لامتزاج نقيضين بناوي آوا دوشتي دجبة يكوى كاتو آو أي كاتو آو هذا صنع الله سبحانه وتعالى او هيدروجين معروفه او اوش اكسجين معروفه هر دكان جيان اسوتينن كتشي خو هر دكان كات قيك ستاني في ناهلي لا قيامتك كات قيامت الله سي خوي غور مشيئتك اما دنيا كاولبه ام دو انا ليك كاتو ام اكسجين وهيدروجين ليك كاتو ام دنيا هم يتقيد اذا البحار سجرت انفجرت سبحان الله آذك لبين دست أمية شاخك أمية عرزك أمية إنسانك أمية أم إنسانا خواي قور جل جلاله شوي چي بوي دابين كردوا بلوي بيتيرت أم دنيا بوي كاتباران وستي قناه أي وستيني سبحان الله لعلم شرعي شعلي مخلوقات هر إنساني نيجي بارانك مخلوقات شيكا ميرو لش نيجي بارانك برخ شيكا برواتان بي بزن شيكا مانغا شيكا بوي روجي موسى عليه السلام الله اندرچو نجبارانا بكاوتي بقرينو والان سليمان عليه السلام هادو روايتك هاتوا الله روج سيرا كاميرو ليه پايناو تبان پاوت خواهيان بباراني باران من ببارينا فالله موسى عليه السلام يا سليمان عليه السلام بارد روايتك هاتوا برونو نجناكين بو نجناكين خلقي تر دعاي كر باران بباري مخلوقاتي تر دعاي كر باران بباري سبحان الله ومخلوقاتنا جريان خوارده بدس أم إنسانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كمان بيدي إخوايا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يجي النجبارانية لتشل هزار كس لبنجا هزار كس يستغني الناس اقا هزار كس بي اوش برجاو تكا وقري الروجي وخوي ووقتي خوي بوال بجارين وبراك انا من جبارانا كين يا بعضي كس بيجا يقول ان جبارانا يبوتشي نا اما الدين نيا ان جبارانا يبوتشي پیغمبران عليهم السلام ان جبارانا انكدو وجار جار مانغا ومر داواي بارانك لولا البهائم لما تمطروا اجمان النبن بارانا يا تخوارو بويا اون الدنيا يصوص كل حيوان كان لبرسان نمرن اتر باقي كاي انسان او قرتويتي خوار بتشي كيتو خواي جان بتشي بارانا كيتو استغفار قرانو سبحان الله ام انسان شن بيد صلاته شن فقيره هيتشي لدسناي دنيا لولا هنا فسبحان الله شستو سيجار باس كراو مبارا أم آو بو عمري محمد صلى الله عليه وسلم ويقت رأو تصور كان 5000 مليون هبرون لما البنسن 5000 مليون بخانا فاجزان نقطة كالكو درجة تريليون درجة يقت رأو تريليون قت رأو ترنا وخوية قرتو هموشي لا يخوا ديارة أو 5000 مليون جزيئة لا يخوا ديارة ناوي چيا إيشي چيا كامي كم بوا كامينو يقدنكي كم بيتامينا مني أم أولا لا علمي فيزياء وما نتبه ألين أم أوا لا علماء نتامي هيا نبوني هيا نرنجي هيا وانيا خويه تشينيا لا طعم ولا رائحة ولا لون. وايه هيج شتيك تام ور ناقري لون ور ناقري بون ور ناقري إلا بيم أو كيتناوي. خوي هيج نية كتي هيج شتي ببي أو ناوي تتامدا. يعني شربت أجا أو نكيتناوي ناوي تشربت ماستاو ماس أجا أو نكيتناوي ناوي تماستاو. خوي هيج نية هيج شتيك ببي أو ناوي تهيج. سبحان الله العظيم. لو سري عرز أم سري عرز خواب بفري داناو أترافي أم عرزش هموي آوي داناو سيكوتي أم عرزش هموي آوى جيري أم عرز آوى باني أم عرزش آوى حر أم همو دنيا آوى بابزانن أو دو شوينوا همو بفرا مخلوقات برجير آوى كان بحر كان درجة حراري أبيت شوار لسطع بيه نية تخوارو بيت تخواروانه خوار هموي أمري كاتي الدروة بيت پنجا جير صفر يا سط جير صفر بفركان أتنا سر آوكا بيني تانا بفرك شتبان آوكا بو بفرخات بان آو خواي قورا بو بفركا خات سر آوكا الله أو بفرنا يلي أو سرمايا إتر بروات خوارو بو يلي خوار لچوار درجة كم ترنبيتا أو ماسي مخلوقات جير آوكا نمرن. سبحان الله. هموش تيك بمية قرصة بي بس او نمية بمية برزة بي وهيش ما ديكش نية خواه درستي كرد بي بس هي شكلة ليك كاتا ليك شونا خوي بقريت بس او نمية غلاسي او بيرا بفرق شتياكا غلاسة كبقرة باني بخارة ناوكي بفرق خوشي او شلكي بس آواه بس آو هیچ مخلوقی که خواه امسی صفه کنه کد لیک کاتا لیک شونه الا آو نبی بوی سبحان الله ام آوه که اخوین خواه هروال قرآن نعوذ بالله ناله افرأيتم الماء الذي تشربون یکی لیا نعمتکانی سخر لكم الليل والنهار انجا و سخر لكم الانهار و ایتانو لتلفزن لیدن علی ام سفینه ده هزار طن باري هل قلتوها ده هزار طن صفينك بقت كفرية. سبحان الله لبانم اوتشون ارو من يحمله علي شي ام اوتشون ام هل قري سفينية كفرية هل ناو سفينك شون ام هل قري خوافرمي ايما امر من بيكردوها هل قري. سبحان الله فرمي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. شن بلطان خوش لبانا مسفينة أرون أي أقر أمر كين تيكيدا ريح عاصف جاءهم ريح عاصف حموي دي حموي تيكتا تبانيك أم آواخ وأمري بيكر دوبرو آسمان أو بحرانا لآسمان وكو قوم نوح شون لنا يديبو مان بدوشي لبانو آو بارنين لخوارشو آو دركين ام دو اوابي العاصمان يك بقري. سبحان الله تسي ام عقوبك. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اما نوح عليه السلام وتخوايا من شكاو فريان كوا. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر اودي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ارز عاصمان ليكشن اوك كوبو دعائك إشكا طابو خواهي قولة فرموي يا سماء أقلعي ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. سبحان الله. إن شاء الله خواهي كاتا جندية خزمة مامكا بإذن خواهي قولة ولا قال يا با تعرف ما نهبه من أما بدرسك عقيدة زانم نخوش كوتن قلاصي أو دانن سورة فاتحة بخلنا سري بلين تو جنديكي دعواكين لخواي قورا بتكاتا شفاء بمان يقين تانها ببمشي ولقل آواق سبكن وبوشي وآياتكاني خواه بخلن يقين تانها بإياك نعبد وإياك نستعين خواه شفاء من بونيري ايقا شفاءنا نارت اوي كاتا أجرو باداج بمان خواه بخاطرنا وجوانا كاني ببشمان نكا لنعمة ورحمة خوي يا ربي خويا بسلامتي ايمان من جنتنا ومالي خمان يا ربي خويا مشاره وام خلقي مشاره بباريزي وشاركاني تري مسلمان عبد المان خوشك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا أخوة هوارم هناي درقات ببخش أبناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچوب كيشي قناه كارانم جيجي جيجاري دياي قناهم لزمين جدا نيا قناهم شتي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچيكم كردوا لنا فرماني پیناوی بیغیم تو خود ایزانی بیشاری و یا بیدیت روم رزان برزات والی رکوتون تو با یک جار با هزار گناه استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بیشمار ربی نجینی من عذار النار هيوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارما خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم واكوت مأميد يا حي يا قيوم إيمل درقات شون أبين محروم

0: كتاب الجمعة باب استعمال الدهن للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سر و ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات یعن لو بون خوشی که حیاتی خوی بون خوش بکات این زالمال در چه بسر شانی کس باز نداد لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری او اخوای گور له گناه تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی د بوریت باب السواک یوم الجمعه وحدیث کلکم راع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاه بشي سواك كردن لروج هيني دا وفرمودي كلكم راع لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لپیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلم دی فرمو ای و همو وکشوان وان لسر چاو دیریو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان باب الغسل يوم الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني ابو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی ما في خوای گوری لسر همو مسلمانی چی بالغ لحفته یک دا جارک خوی بشوات باب الساعة التي في يوم الجمعة وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها بشي أوكاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتك هيا هر بنده چی مسلمان نویج بکات و داوای هر شته لخوا بکات او بیگومان پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه عن ابی هریره رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان؟ بشي أو سورتي دخوين دري لنواجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يتشيق لزيقا كي هل بسينيو خوي لزيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خوری تیدا حالات بید روشی هینیه لو روشه دا آدم درست کراو و لو روشه دا خرای بهشت و هر لو روشه دا لیکرای درو و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا

0: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبر خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جير دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جير دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جير دستیان دا لمالو سامانی گورکان.
1: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم.

0: هیچ کەسێک نییە کە سڵاوم لێ بکات ئیلا خودای گەورە ڕۆحەکەم بۆ دەجێڕێتەوە هەتا وەڵامی سڵاوەکەی دەدەمەوە.
1: باب الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.

0: نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
2: الحمد لله. سنتكاني روجي هيني يك زهاتن بومزغوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هندي لزالان بيانوا واجبة وخبو خوش كردنو سرتصور كردن بازيت سي بوشيني بوشاچي نوي سوار نزیک بونوا لا امام پنت زور صلاوات دان لا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شش خویندنی سورتی الکهف هر کس روجی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که

0: الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هينيدا كاتيك هيا هر بنده چی مسلمان نویش بکاتو داوای هر شته لخواب کات او به گمان پیدا درید و با پنځه آماجه پیکر که کاتک زور کما. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: كان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دري لنواجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيقا كي هلبسينيو خوي لزيقا أو دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
1: سنة كاني روجي هيني يك زهاتن بومزقوت دو خوششتن که سنتی چی مؤکده و هنده لزالان پیان و واجبه و خوبون خوش کردن و سرچور کردن بازید. سه پاشینی پاشاچی نوه. چوار نزیک بونوه لامام. پنج زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. شش خویندنی سورتی الکهف. هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بودا دا جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که.
2: قال: وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه واخر ساعه بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الامام المنبر الى ان تقضى الصلاه في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
3: پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي: هل الشوي دعين يجي مغربي روجي في انشما انساني مسلمان ابي خوي حاضر كابو خويندني قران اگر شوكي في اي نكره بيانيكي او اجبريتي لصورتي كهف كبدوش وازو دور روايه سعيد كري خدري رضاي خوي لي ابي سعيد ام فرمود وما نقل لك افرمي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي: من قرأ سوره الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق. هر كسي شوي جمعة لدوين يجي في الشمو ومغربك بشوي جمعة حسابة هنديك لأواتي يقن لدوين دوان زي شباب وساعاتي أوروبا وساعاتي معاشور قردنا وبيواندي بدين ونية كخور أواب الرجي في الشم ايتر روجي جمعة دس فيك صلاوادان دس فيك أبي خوتي بو حاضر كي بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي هر كسيك أم صورتي خوينت أبيت النور بوي حتى أقات مكة ايتر حسابي خود بك لفرموديك ترى همان صحابي بريز نقلك أفرمي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. هر كسيك أمرو صورتي كهفي خويندوا بو أجرو باداش حتى هفته داهاتو إن شاء الله بو يبوه تنور روناكي إيماني أو جا أجر كسيك إش ألي ما موسى من نازانم بخيون مو تو هر روجي جمعة ليدي براسي خلق زور خمسر دل عبادته براياني خوم كاك موبايل تيسي هموشتيك كي دا صورتي كاف داونلود كلنا موبايلكت أجر ناج زاني بخيوني تو بارتني قرآن بكري بچل هزار كوها سين بو ماني دروس كلا ماليان آوا بخواه هدايتيان دا قلمك آخي تباني اي خيوني تو توشو توانين لقلها بخيوني تو جو لقرآنك بقرو هر بنيتي اوي كقراءتك لقل آوا بخواه قوري شالله او پاداشت بو انوسي بو ايما براسي زور زور خمسر دين لم خيره قورانا اما خيره كي عجائب براياني خوم بو همو من دوائي اموتاره اوي جوي لمن ابي عزرت نيه بو قيامت بلي والله كاك نمزاني لدوين يك شو تشيت كردو هتا ايسا شي امتيازيك شي ايشيك شي بروجي جي غورت ابو ام خيرت لدس خود دا ايسا شتا وكو مغرب اتواني بخيوني هولدن براياني خوم هر كسي لآستي خوية و بارو زخيري قيامتي زور تركا بالانسكي برزوكا بو قيامت ام روجه روجه كي زور زور مباركا دوم شد انساني مسلماني خوتان آسای براياني خوم هندیک تانه ايسا دي بونيوش اي اخي بوچی اون تاخير دي بونيوش دو هفته پیش ايسا هاتم غلط نبن 20 دقيقه اويز بو دوانزا بروا بك سين نفر لمزگو تا نبو هر اوني من هات ما بان من بر بس اون نقبتي بس بو خيركت نم يعني انجا خلق بل يا شاودي چيت كر لما علاوا سي تلفزيون تكر لصلح بوي يعني تو روجي جمعه روجيك ابي انساني مسلمان خوي بو حاضرك دبرام نيو ساعاتي ما بونيوش ببرتاور بونيوش صفيه كم بقرا هرنا دوام هرنا سيام لناو نيوجكيا لناو او نيو ساعاتي اتواني حوت هجرك عاد نيجي السند بكي صد صلاوات الذي داري بيه غمر بدا عليه الصلاة والسلام خيرك زور قورت بو انسري حتى صلاواتك بوي ان يرن صلى الله عليه وسلم ام خيرانه بولا دس خود ادي فرموديه كتر همان صحابي خوشويست ابي سعيد خدري اي جيريتو افرمي اذا كان يوم الجمعة روج الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المسجد ملائكة مباركة كاني خوادين لبردم او درقي مزقوتا اوستن فيكتبون الناس ناو انوسن ها شون الرويبو ايشيك ناوت انوسري اهوا ملائكة كان سجليان بيو ناوي فلاني كري فلان انوسن فلانك الساعات او نهاد بو اويل الرجي قيامتا باداشتك تورقري افرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله اللي رج مرتبكية تو تأخير دي يسا اوي اها يسا من قصاكم اوي دي ملائكة هالا جول الناو مزقو تا دانشتو يترنا ونسي نام يعني هر كسيك دواي امام خطيبوتي سلام عليكم مؤذين باني دا يترنا ونسي نام يعني اجري جمعكت لقا ابي او بزاني لبروي عزري شرعي تنبوه لما لو بويتا هلا شاشي بياني ونتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقوت بكوي ليت شعري موعدة تبوا على قل كارب دسيك ليت شعري موعدة تبوا عبود وسط زار ناري شافي بريمر بزال الشج بياني واللي يبو يانا زورك معنى هي للري ربع موشيا سيارك ورا قريو أمري بلام آما دنيا لكاتي تايبتي خويا بيبون يجاكي بو أداكرني آما دنيا ويسيني براياني خوم بو أفرمي لفرمو دا صاحي حكي أنا وكان أنو سن هر كسج ببيي بلي خوي خواي قوري لو أنا من بجيري لدواي بيسني أم فرمو دوب لما أن برزو وكين لو أنا بما أنو سن كوهاي كمو دومو سيمو خلقان يكبين ناو ما نشر بكري للاي ملائكو سجلي جمعة من بجواني برزو بيبو آسمان بوي أفرمي فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كيتر بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيا أنا چون هشتريك أكات خير هيا أنا قايك أكات خير هيا أنا مريك أكات خير هيا أنا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشولقيك ودواي أو ديتا هلكيك وأني تاخير دينا يا نانوسري ده بزان براي خوم بوچی ام خیره گوره لدس خومان بدین بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیکا امیان ابی غایتی او بی ایتر منو توی مسلمان بیر بکینوا افرمی فاذا اذن المؤذن وجلس الامام على المنبر طویت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتك وها امام هات سر من برکا مؤذن بانی دا کتیبکانیان دا اخنو دین جورو اوی دوای اوان دید ایتر ناوی نانسی و ملائکتکان لگل خلکا اوانی که وها بجوانی هاتن بو مزگوت جو اگرن بو ابراینی خوم آگاتان للغو لعب بید زور یکتان ایکن براستی خود بکتان بطال ابیتو براستی خود بکتان بطال ابیتو ابی بزانن

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزي گونوا لإمام پينز خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوريشي بوداد جرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم.

0: وصلوا تسليما. درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه. من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه. هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده گناهي بو سريتوا وده درجه هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هر کسي السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام. جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه. او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم. او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را. ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کسی درود و صلاة بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم. یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة. إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والله تي پیغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو. فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله. كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتا وانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.
1: بناوي خواي قورو مهربان سواس وستعيش بو خواي پروردگار درود و صلاة و رحمت لجاني پاكي پیغمبری پیشوامان و یاروها والاني بگشتی پاشان خلقان بدرجائي جانيان معملا لقل خدا اکن يشك لوانا رجانا چاوره كخدا رحمي بيبكا یان رزقی پی ببخشه، یان سزای بده، یان تعقیب کاتوا، یان راضی بیلی، یان خوشی بوه. بلام، کس دای ناو که خدا صلاوی لیبکا، بله خدا صلاوت لیکا. تو صلاو لپیغمبر ناکه درودی خوای نسر، که واتا گنجه خدا صلاوت لیبکا. واتای چیه خدا صلاوم لیبکا؟ چی رو ادا پاجوا؟ چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لیکردی؟

يكام معنى صلوات كردن شيا كاثي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم معنى شيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاك كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش أقر تو صلاوات كرل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرميه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسريتوا و ده بلاش برزكريتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتا استعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسبب بختا كخدا صلاوي ليكا بير كرا ولم رودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باوايدا برين روجك شي بو جمعو ببيني لنامزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كل بمزقو تكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو راب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوش خلان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قط اميلة بير بسيطة ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اويش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني بيغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتنها اوا بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي ببو هزو شكو مندية و كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود لابكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلة سر بي سوزده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوفا جارته و علي چوما لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوزده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هر كسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هر كسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس وزي شكرا بو خدا بر نكتن هاواندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتا بوبنديا اكو خواي غرب وخواي فرمين اي باور داران يادي خدا بكن وسپاس واستعيشي خدا بكن بيانيان و اعواران چون كوا خداي صلاوتان ليا كالاق الفريشتكانا خداي لتاريكي و درتان اهنت بروناكشي وخواي گوره برامر باور داران بسوز و مهربانا والله خداي گوره بسوز برامر من فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليا كان ودعات بوكن واتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليا چي لما شيرين تلا زانا كان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور كاري تكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هات لای او بایی کر رکعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنم لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردوا لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمی نسک بود دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردوا لسر به عصمانا کانوا والله او گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردین؟

زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم

هم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش حال زانم بجاركي تربا ايوي بريز وخوشويز بقموا لبرنامي رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. امرو به یارمتی الله سبحانه و تعالی دچینا خزمت ندای جماره 85 لقرآنی پیروز. بابتکی باسی واجبونی آمدبونا لنویجی جمعه ککاتیک بانگوازی بودکرید و باسی حرامبونی کرینو فروشتنا لکاتی نجده. عزیزکانم، ام بابت گرنگش لا آیتی نو دی سورتی الجمعه هاتوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عزیزان، امن ندایک لالله سبحانه و تعالی بو ایمی ایماندار او کسانی کوا ایمانیان بخوایا، او کسانی کوا ایمانیان بروجی دعایا، او کسانی کوا ایمانیان بپیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم، او کسانی کوا ایمانیان با اسلام و کو برنامه جیان. امن ندایا بو او باور دارانه كبروان بالله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا، ندايك زور شرينا، ندايك كوا مخاطبي عقل كان دكات، او كساني كوا ايمان جي قرب ولا ضليان دا. يا ايها الذين امنوا، ان جاء امني دايش اون دای ترک زور شرین دبید کل الله سبحانه و تعالی بو عبدکیتی باب زنین دوای امنی دای الله سبحانه و تعالی دعوی چی مانده دکاد ایمش وکو ایمان داریک بو اوی جیب جیب کین. عزیزکانم، ابه ایم بو شوازه خو من پرورده بکین ککاتیک توجیه ربانی دید بو ایمی بندی باوردار بو اوهی کوا جب جیب کین، بو اوهی کوا خیرک مهندس کوه، بو اوهی کوا خو من بدور بگرین لشرک و لخراپه یک. امش هموی برجوندی او عبدیت یدایا دباب زانین آمادین کوا او ندانی لقرآن دهاتو بو ایمان داران جب جیب کین. ام ندایش باسی نویجی جمعه من بوده کاد. بخطی ام دو آیتا اوی کوا ایم خومن رابینین لسر اوی که ایجو کارکان من، اوی که پیوندی با دنیا و هیا، اوی که پیوندی با آخیرت و هیا رک بخین. ایم کمالگه که رک راوین اسلام موافیر من دکاد. براستی ابی مسلمانان زور زور رخراو بن، کارکانیان هموی رخراو بید، کارکانیان هموی بپلان بید، کارکانیان هموی دیار بید. نابه ایم کوملگه کی فوزوی بین، نابه ایم کوملگه بین و پیناسه بکرین کوا ریز لکات ناگرین، کوا آگا من لیشو کارکانی خو من نیا. بله، ام ندایه فیری او من دکات چی کات یک خریکی اموری دنیا بین و چی کات یک خریکی عبادتو
او كارانه بين كوا بيونديان باخرته وهيا بل عزيز كانم بويا الله سبحانه وتعالى فرميت يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اگر باندرا بو نوجي جمعه لروجي جمعه بو نوجي جمعه فاسعوا الى ذكر الله بلى اما تايبت من ديك بو ام امتا كنوجي جمعيا امتا كاني تر محروم بنا لم فضلا ككاتك بانغ بيش بانغ دادات ودفرميت لروجي جمعه حي على الصلاه اما بانغ الدكات اي عبدي خوا اي ايمان دار او حي على الصلاه بو اوي كوا تو واز لا ايش كانت بيني بروي نيوجا كانت بكي كاتي نيوجا الله سبحانه وتعالى وكاتاني بو ايما داناوا بو اوي بيوندي كي ايماني روحي لنيوان عبدك ولنيوان الله دروز ببيت بينش كاتي بو من داناوا كوا كات فرزكانا لروجي جمعة وكاتي داناوا كوا كاتكي كيوتا نيوارو تايبت من دي خوي هيا او نيوجانا زاد من بي ابخشيت توشي من بي ابخشيت مناجاتك قفتقويك بيوان ديكي راستو خوي لنيوان عبد الله سبحانه وتعالى ككاتك بان بيش افرميت حي على الصلاة لروجي جمعة او روجا بيروزا كوا امتي اسلام براستي تايبت كراوا بي جولك كان لي حراما قاورا كان لي حراما شوكا روجي تريان بخوان دياري كردوا اما باشترين روجا كاني الله سبحانه وتعالى لو كاتي كالله سبحانه وتعالى آدمي خلق كردوا دروستي كردوا وخستي بهشتوا ودعاي داري كرلا بهشت ولو روجش قيام الساعة بيت ولو روجش عزيزة كانم ساعتي كتايا كاتي كتايا كوا إنساني مسلمان استغلالك بو أوي نزاو بارانوي تيدابكات چونك الله سبحانه وتعالى ولامي أو كساند داتوا كوا نزاو بارانو دكن لو كاتم ججني مسلمانانا همو حفتيك مسلمانان ليو كو ابنوا يكتري دبينن اشنا دبن با اعتكاني الله سبحانه وتعالى بفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بو امشقاري جواناني كواما مستيان بيشكشي دكن وتاربيجان بيشكشي دكن لروجي جمعة رين مايكا بوكو ملقا اغاداريان دكاتوا اگر دياردهيكي ناشرين هبوا لو حفتيا كوملقا مشغول بوا بو دياردوا او اغاداريان دكاتوا كوا اغادار بن ورين مايان دكات وكاري باشيان فير دكات بلي عزيزة كانم ابي ايما بوشيو عزل الروجي جمعة ولن يوجي جمعة يبقين ليرا الله سبحانه وتعالى افرميت فاسعوا الى ذكر الله واتا اگر مشغولين بيش بانگكا كبانگدرا اتر نابي او مشغوليتا بمينيت اگر كرينو فروشتنا بمينيت اگر هرشتكي ترى ابي وازي لبي هندريت و انساني مسلمان خوي اماده بكاد بويا روجي جمعة تايبت مندي زورا انسان ككاتك كوار روجي جمعة ابيت لزو خوي اماده بكاد بو او ملتقايا بو او كوب نوايا كوا حفتانا روددات بلي از زكانم فاسعوا الى ذكر الله الله سبحانه وتعالى رينموي عبد كاني دكات كوا برو ذكري خوابرون شوكا نيوجك بو خوي خطبك بو خوي ذكري خوايا بلي از زكانم كمشغوله بذكر الله سبحانه وتعالى او كاتوا وفيرمان دكات
ئیتر واز لە ئیشوکاری دنیا بێنین واز لە کڕین و فرۆشتن بێنین چونکە فەرمێت وەذەڕوا البەیع بە هەردوو دەوترێت کە کڕین و فرۆشتنیش دەگرێتەوە ئەگەر ئەمەمان کرد یان بۆ ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی لەم نیدایە ئاوها ڕێنمویی عەبدەکانی دەکات چونکە ئەگەر هاتوو بانگ دراو عەبدەکان بەرەو زکری خوای پەرۆتگار ڕۆشتن بەرەو نوێژ ڕۆشتن گوێبیستی خوطبەی مامۆستا بوون وە وازیان لە کڕین و فرۆشتن هێنا ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون وەڵڵاهی ئەگەر بزانن ئەمە خەیر و چاکترە بۆ ئێوە لە هەر ئیش و کارێک لە هەر کڕین و فرۆشتنێک عەزیزەکانم خەڵکانێک هەیە سوبحان الله تەنانەت لە کاتی بانگەکەش ئەو تایبەتمەندیە لە ڕۆژی جومعەیە و هەروەها بۆ نوێژەکانی تریش کە ئینسان گوێی لە حی علی الصلات دەبێت بەڕاستی ئەبێ استیجابە بکات گوێی لە حی علی الفلاح دەبێت کە ئەبێ بزانێت سەرکەوتن سەرفرازی ئاسودەیی بەختەوەری لەوەیە کەوا تۆ واز لەو ئیشە بێنی لەو کاتە و بڕۆی بەرەو ئەو بانگەوازە شیرینە جوانە کەوا ئاسودەت دەکات ئەوە خەیری تێدایە خەیری تێدایە لە هەموو ئوموری دنیا ذالیکم خەیر لەکم ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی پێمان دەفەرمێت ئەوە خەیری تایە بۆ ئێوە ئەگەر بزانن هەندێ جار سوبحان الله ئەو خەڵکە واکات کەوا نەزانێت ئەڕوا خۆی مەحروم لەو خەیرە دەکات خۆی مەحروم لەو ذیکرە دەکات خەریکی کڕین و فرۆشتنە چونکە ئەوەندە تەمەحکارە ئەوەندە تەمەحکارە خەریکی بازرگانیە هەر خەریکی دنیایە کاتێک دیاری ناکات بۆ ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی و بۆ زیکری خوای پەروەردگار کاتێک دیاری ناکات تەنانەت لە ڕۆژی جومعەش کەوا جەژنی مسلمانانە کەوا تایبەتمەندیەکی ئەو ئومەتەیە ناڕوات بەرەو مزگەوت ناڕوات بەرەو خوتبەکە ناڕوات بەرەو نوێژی جومعە بەڵێ ئازیزەکانم ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی پێمانە فەرمیێ ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون ئەمەیە وەڵڵاهی خەیر جە بۆیە ئەبێ ئێمە خۆمان ئامادەکەین فەسعەو ئیلا ذیکری الله بەرەو نوێژی جومعە بۆ ئەوەی ئەدای نوێژی جومعە بکەین بۆ ئەوەی گوێ لە مامۆستا بگرین و ئینسانیش کە کاتێک دەڕوات ئەبێ پێشتر خۆی ئامادەکرد بێت ئەگەر بە پێ دەڕوات یان بە ئۆتۆمبیلیش دەڕوات ئەبێت خۆی ئامادەکرد بێت لە ڕووی پاک و خاوێنیەوە کەوا واجبە لەسەر پیاوێکی باڵغی مسلمان کەوا ئەیەوێ بڕا بۆ نوێژی جومعە غوسڵ دەرکات خۆی پاک و خاوێن بکات جری جوان لەبەرکە ئەگەر هەیبوو بۆنی خۆش لە خۆی بدات بەڵێ ئەویش لە فەرموودەیەکی پێغەمبەر داهاتووە صلی الله علیه وسلم کە ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوا لێ بێت لە موسنەدەکەی گێڕێتەوە بۆمان دەفەرمێت من اغتسل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمویتی من اغتسل یوم الجمعة ومس من طیب اهله ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ احدا ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى أنفر مدعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پر ورده من دکات او ایشانه من بو دیاری دکات کوا تایبت من دی روجی جمعه روجی هینیا کوا انسانی مسلمان لروجی جمعه پیش اوی براد بو نوجی جمعه خۆی بشوات خۆی پاک و خاوێن بکاتەوە ئینجا دوایەوە بۆنی خۆش لە خۆی بدات ئینجا دوای ئەوە جوانترین جل لەبەر بکات بەڵێ ئازیزەکانم ئەم ئیسلامە بۆ شێوازە فێرمان دەکات ئەوا پەروەردەمان دەکات کۆمەڵگەکەمان ئەبێ بەو شێوازە بێت ئازیزەکانم
دوای که آرواد بر او مزگاود که زود آرواد چنی باید کرد با نیوج بکات تحیت المسجد دکات نیوج ضحا دکات بله آزاد کنم اینجا دوای و عزیتی کسیش نداد که آرواد زو اچه تناو مزگاود کوا لشونی خوی دا انشید وکو او کسانه نین کوا درنگ هل اصن لخو پاشان فریای خوششتن ناکوون با پل پل جلیک لبردکن با اوی زو فریای نوشک بکوون اینجا کچن مزگوتیش کشونی کشن ماوا ابینیت لپیش وشونی که اروات بسر او خلکا ازیتی او خلکش دا بو اوی برات لو شونه دانشید نه عجز کنم ازیتی خلق مدن تماشای او دین جوانب کن تنانت اسلام وافر من دکات کوا لکاتی نیوجیشا دکات کوا خلق دانشتو لکات کوا خلق ما فی خویتی کوا زوتر روشتو لو شونه دانشتو کسی کی تر نیت ازیتی بدن بله ام اسلام بو شوازه اینجا که دا انشید بو اوی جوبیستی ایمان بیو اچه تسر و ایمام که وطار بیجکا خطیبکا وطار داداد بیدن دا بید زور کسی لنیوجکان تماشا دا که بطایبت او گنجانی کوا تازه پی اگن نوجوانانکان تماشا دا که لبروی او فقهانی او علمانی قصدکن نابی قصبکن ابی اگادار بکرینوا دایکو باوک ابي اگاداري هم كاتوا ما مستايان پيش اوا ابي اگاداري هم كنوا و هر وها ايستكوا كاتي هاوينا زوربي مندالكان اچن بور رخراوكان كوا درسي قرآن و فربودي پیغمبر و فقه و عقيده و جياننامي پیغمبر علی صلاة و سلام جي خويتي كوا برگه كان هبه بو فیربونی نیوشی جمعه چون که الحمدلله سپاس بو خواهی پرودگار مزگوتکان پرن لو من دال جوانانه کوادین بو مزگوت که تمنیان لده سال بسره ویا اوشتی که زو زور جوانه من دالکان من بو شوازه پرورده بکین دایکو باوک من دالکان هنسینن اوانیش فیری سنتکانی روشی جمعه هم بکن دستیان بگرن لگل خویان بیان بن اوی که زور زور اگر ده تمنی شش سال و حوت ساله با باوکه که للای خوی داینید با فیری نوژکانی بکه پیشتر باسی آدابکانی نوژی جمعی با بکات و زور گرنگا چون که لهم ده مزگوت او دیاردهی ده بیندرید براستی او مندالانه مشغول لبن و کوتانه کوا آسایی کوا قصب کن پی کوا و گفتو گو بکنو چون بلای او درفتی که کوا ل کاتی نیوژکا ولکاتی خطبه کا دگنه یکو روز جمعه دگنه یکو بو قصو باسی خویم کن ابي اگادار بکرینوا لو دیار دیا باله انجا کا کاتیک او عبدا او ایماندارا کوا روشتو بو نیوژ جمعه او بو شوازی کردوا گله ما وصاده گریت انجا دوای و نیوژ جمعه ش دکات ام همو ایش جوانه کوا پاکو خاوینیه کوا ریخستنه کوا کاری کی زور جوانه هموی عزیزکانم دبیت کفاری او تاوانانی کوا انسان کردویتی تاوانم بچوکان لنیوان او دو جمعه کانت کفارت لما بینها و بین الجمعه الاخرى بلی عزیزکانم الله سبحانه وتعالى فرميت وذروا البيع وازلك رينو فروشتن بينن بلي چونك لفظ البيع بهردو كي دوت ريت حراما انسان قريه بس دي كرينو فروشتن بكات ككات يك بانغ داو امام لسر من بركيا لروجي جمعة هيج کاری که تر نبی بیکات چون که و حرامه چی بازرگانی بیاد چی صناعه بیاد چه هر زراعه و هر شتی که تریش بیاد انسان ابیه براستی خوی ترخان کد چون که و تایبت مندیه که با جمعه و ابیه براد با جمعه و جو بیستی ما مصابه و نوجی جمعه بکد امش براستی وانه که آبوری گوری تیدایه با ایمه مسلمان بله اویا انسان
ئەێ بزانێت ئەم کاتە کاتی ئەله سبحان و تعاە دیاری کردو بۆمان ئەبێ ئێمەش پابند بین بەڵێ اینجا تەماشا دەکەی یاسایکی تایە یاسای بوونی قازانج ئەوەیە کەەوە ئینسان لە پێش نوێژەکە لە پێشەوەی بانگداد باکرین فرۆشتنی خۆی بکات و هەروەها تەماشا دەکەی لە دوای نوێژەکەش ئەله سبحان و تعاە ڕێنوەیمان دەکات کەوا بچین کرین و فرۆشتنی خۆمان بکەین ئەوەش یاسایەکە لە دوای نوێژ جا بۆیە ئینسان بەڕاستی ئەبێ ئاگادار بێت وەکو باسمان کرد ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ئایەتی دەیەم ئەفەرمێت فەئیذا قوضیەت الصلاة کە کاتێک نوێژ تەواو دەبێت تەماشا دەکەی ئەمیش یاسایەکە کە نوێژ تەواو بوو ذکری خوای پەرۆتگار تەواو بوو ئینسان ذکرەکانی دوای نوێژی خوێندەوە سنەتەکانی دوای نوێژی کرد بەڵێ ئازەکانم ئەگەر ئەدای نوێژەکەی کرد فانتشروا في الأرض ئەمەیە الله سبحانه وتعالى هانمان دەدات ئەم دینە دینی ئیشوکارە ئەم دینە دینی تەنبەڵی نییە دینی ڕێگرکردن نییە لە ئیشوکار ئەم دینە دینێکە بۆ ئێمە فێرمان دەکات کەوا هەوڵ بدەین فاسعوا إلى ذكر الله أو كاتي خويتي دعاي نوجيش فانتشروا في الأرض برون كي دستاني قرتوا كوا إيشو كار بكن بازرگاني بكن كرينو فروشتن بكن بلام أبي إما بابند بين كاتي كاتي نوجا كاتي عبادتا كاتي هرشتيكا أو كاتا أبي بويتر خان كينو و دعاي أوش كتواو دبين فانتشروا في الأرض بڕۆن هەر پێداویستیەکتان هەیە لە کڕین و فرۆشتن یان هەر کارێکەوە ڕێگە پێدراوە بۆتان لە دنیا و ئاخیرەتتان لە بژەوی ژیانتان ئەله سوبحانە و تەعالا مۆڵەتی بە ئێمەی ئیماندار داوە هیچ شتێک نییە کەەوە ڕێگریمان لێ بکات و ئێمە بڵاو ببینەوە لەسەر زەویە بە دوای ڕزق و ڕۆزیە بگەڕێن بەڵێ ئازیزەکانم وابتغوا من فضل الله زانا وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هويا أعزة كانم الله فضلي زورة بسرمانوا بابقرين بدوايا هولدين خمان ماندوكين بلام نابيت أو ماندوبونا لسر حسابي دينا كمان بيت هەیە ئازەکانم شەو ڕۆژی خستۆتە سەر یەک ڕێگە پێدراوە بەڵام لەسەر حیسابی دینەکەشێتی نوێژەکانی دەڕوات ئاگای لە قیامەتی نەماوە هەر هەڵپەی دێت کەوا چۆن پەیداکات نابێت ئازیزەکانم ئەو ئیسلامە هاوسەنگی لە نێوان ئوموری دنیا و ئاخیرەتی کردووە ئەبێ ئێمە بزانین هەر کاتێک وەختی خۆی بدەینێ هەر ئیشێک وەختی خۆی بدەینێ لە دوای ئیشەکە لە دوای ئەمرەکە ئەمرە دینیەکە بابگەڕین ئەلله سبحانه وتعالى مۆڵەتی پێداوین فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بەڵێ ئازیزەکانم فضلی خوای پەرۆتگار ڕزق و ڕۆزی خوای پەرۆتگار نیعمەتی خوای پەرۆتگار لەسەرمان والله زۆر زۆرە بەس ئەوەتانی کەوە ئێمە ئیشمان ڕێخەین کاتمان ڕێخەین ئەوە زۆر زۆر مویمە وەذکروا الله کەثیرا جارێکی تر ئەله سوبحانە و تەعالا عەبدەکانی بە ئاگا دەکاتەوە کە کاتێک خەریکی ئیشوکاری دونیان کڕین و فرۆشتنن هەر کارێکی ترن ئاگاتان لە ذکری ئەله بێ سوبحانە و تەعالا ذکری خوای پەرۆتگارتان لەبیر نەچێ وەذکروا الله کەثیرا زور يادي الله بكن سبحانه وتعالى بلي أعز كانم بو لعلكم تفلحون ككاتك إيما ذكري الله زور دكين لكاتي إيشا كان مان ببسم الله دس بيا دكين آقا داري حلال وحرامين خمان لحرام نادين ودور أكينوا لا كرين وفروشني كوا حرامي تيدايا رباي تيدايا سوي تيدايا إنجا آقا داري حلال كانين ئەگەر کەمیش بێت بەڵێ ئازیزەکانم لەو کاتەش ئێمە لە خوا دەترسین لە کاتی کڕین و فرۆشتن
هسي زكانم أبي أكادار بين هدف وآمان جهرونية كوا بيداكين چون بيداي داكين چون بيداد كردوا من أين لك هذا ها استجون أبرو چوي أو مسؤولان دبينين أما بس لدنيا الله سبحانه وتعالى كشفان دكات جاري أما مسؤولة بشوكانا حوتا قوركاني شما وخواي قوري إن شاء الله فضحيان دكات أبرويان دبات واني كوا آقاين لديني لذكري خواي پروردگارني هر خريكي دزين بونا خريكي قندلي بونا خريكي أو همو پارو سروتو ساماني أو ملتها همويان بردو بخوايان تماشا دكي الله سبحانه وتعالى في عقر دارهم لناو ماري خوانا أبروياني برد بابيت درسو پندوانا بو اواني تريش بو غوركاني تريش خواي غورة فضحيان دكات بدستي خوشيان هر دزة بدز دلية بالك هر خائنة بخائن دلية تو خائني هر کسی کش آواب کرد براستی او جی دست خوشیه که واقعندال کاران همویان حصر بکرین بمرج ک خوشی گندال کار نبیت تصفیح حسابات نبیت عزیز کانم بابا دوای حلال بگرین بابا ری حلال پیاکین بعد دولمان بین لرگی حلال و زوزر آسایا ابی انسانی مسلمانیش هول بداد كوا اكتفاي ذاتيها بيت خريكي بزنس بيت خريكي تجارت بيت خريكي بشسازي بيت خريكي بازرگاني نيو خويو نيو دولتيش بيت اما اسلام هان من داداد فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله كير يقري لي ايوا كردوا نابي مسلمان چاوي لدستي اوان بيت نابي مسلمان خوي زليلو كزول بكاد بو خلقاني كيتر نتواني خاون برياري خوي بيت لبروي واهز بكات كوا قوتي لبردس قندل كارانا بلي عزيزة كانم اگر هاتو انساني مسلمان او هاو سنجي دروس كرد لنيوان ذكري الله سبحانه وتعالى لنيوان فرمانا كاني خواي پرودگار لنيوان عبادات وهر وهال لنيوان اموري دنيا اگاي لا حلال وحرام بو او كاتا او الرئيقاي كي سرفرازي بو خوي هلب جاردوا اوه الله سبحانه وتعالى فرميت اگر بو شوازاتان کرد بو شوازا معاملتان کرد هل سكوتان کرد اوه توشي فلاح دبن لعلكم تفلحون بلي آز كانم لكوتاي برنامكا هر اوان دا دليم ام آيتا ام ندايا براستي واني زور زوري تيايا لشش خالا كرتي دكموا يكم بجيغاندني فرمانكان نشاني ايمانا دوام غوريو بيغي نيوجي هيني واتا نيوجي جمعة سيام گرنجي كاتو خيرا كردن بوچاكا چوارم پيروزي يادي الله سبحانه وتعالى ذكري خواهي پرودگار پینجم بدسینانی نیوان دنیا و بدسینانی بجیوی بله عزیز کانم ششمیش خیری راستقینا لچی دایا لو دایا کوا ایم پابندی شرعی خواهی پروردگار بین لو دایا کوا زور ذکری خواهی پروردگار بکین بو اوی آگا من لحال سکوت من بید آگامان لما مالا کردن آبید آگامان لکرین و فروشتن من بید عزیز کانم بو شوازا آتی نکوتای برنامه امرو من دعوکارم لالله سبحانه و تعالی زیاترتی مام گینه لدینکی دعوکارم لالله سبحانه و تعالی زیاتر شارزامم که لدینکی دعوکارم لالله سبحانه و تعالی زیاتر پا بندمان که بشرعکی و لو كسانا بين كوا زور ذكري خواي پروردگار دكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله ربي وسلامه عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وطاعته وكثرة ذكره ومخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مسلمان برزكان خوش كبرى إيمان داركان سلام ورحمة مهربان إخوة برجي بسرهم لا يكمان رسولي نازدار صلى الله عليه وسلم كاتيك دعوي توحيدي زمني مكيت وابو هجردك برو شاري مديني منورا بو اويك دولتي سيستمو دولتي عدالتو دولتي خوش گزراني لبو مسلمان داب مزريني لبو همو او خلقي كالجير رعيتي او دولتا دادجين لپاشی نیج و راجی خوای سبحانه و تعالی که امر به پیغمبر اکا صلی الله علیه و سلم درست کردنی دولتی چی شورایی و امرهم شورا بینهم چون که کاتی که حکومت شورایی بدست بو شورا حکومتی لدست بو شورا یعنی حکومتی دین یعنی حکم رانی کردن با عدالت یعنی گرانوی خلچی لبو سیبری سیستم اوی که اروپا اروف خروشان ازیپی و که ولات زله زکان پیستر کوتوبون لهمور رو کان او برو پیشون اولات سیستمی که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم هاد ل مدینه دای مزران اوان تایان لکردو ای مولاتانی مسلمانان بر اولاتی دیکتاتوری گراین و بر او حکومتی بی شورایی و بی سیستمی حکومتی فوزوی و حکومتی بی سرپرشتی و حکومتی قورخکاری بلام رسولی نازدار صلی الله علیه و سلم با امر و فرمانی خواهی پروردگار اها لکاتی که تائیف یکان هاتن گوتیان امامی ابو بکر رضا و رحمتی خواهی لی بی ایمه 500 کسین آمادین بیم ببین با مسلمان بلام لمقابلی او ایا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوعد یک مان پی بدا لدوائی خوی ده صلاتو حکومت لدسی ایمه بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی نا اوشتی که بویست و اراده رب العالمین خواه فرمان اکا ده صلاتو حکومت داری لدستی چه بید لبرا و خواهی پرورگار حتی قبولی نبو کسو کارا نزیک کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کری لبو ببینه برازای کانی ما مکانی حکومت داری و دولت داری بگرن دست کاته که فتحی مکی دکا امامی عباس دیده فرمی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او رو خوشترین روش مانا لبراوی اگر بیتو کلیلی کعبه بکیوی تو جر ده صلاتی خواه من او براسی شرفی چی گوره و دگره تو جر بنمالکی خواه من پیغمبری خواه علیه صلی اللہ حزی بو خزم خزمانی نبو حزی بده صلاتی بنمالی نبو چون که دیزانی حکومتی بنمالی سیستمی که در روز نبید بایا فرموی عثمانی کری مبعون لچه بانجیان کرد فرمویان اوتا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی کلی لکم پیه بده عثمان فرموی عثمان او کلی لکی کعبه او بتوي ددين هتا وكل روجي قيامت امانتي قردني ايو ابن مالكي ايو بيت هتا استاشي لقربيت او كليلة لكن خانوادي ماري عثماني كري مبعونة تا روجي قيامتي سنكا والنسيك وسيتي شي پیغمبر مانا عليه الصلاة والسلام زا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لو حكومة داري ولو سيستمي كهنا الى برجيان كسي فراموش نكر يشيك لو انا براسي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بدايها آية خواي پروردگار نازلي كرد لسريو كردي بسيستمي حياة للروي پروردهي پروردهي من دالو آوردانا وو بخيو كردني من دالا چون اسلام آراستي او من دالا دكا بروكو ملغاي روان دكات روانگي عقيدو بيرو باوري مسلمانانو او دين جواني كا پیغمبران هنان كا كامل كركي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي پروردگار سيستم يشي جواني لبو انيري چون كا دزانين راس كرنوي مجتمعو كو ملغا ابيت زيل يشي نوي بيت پابن بسيستم الهي اجل سر او بابتبكا و پرورده نوي يشي دواهاتو بكاتن بو يا اخوان فرموا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اي اوكسانك اهل ايمانا خوتان مالو من داتان لاغري جهنم بباريزن يچك لغرينكرين بابتكان اسلام كرزلانا لا رزقتنا لما في حقوقي من دالو پروردكردني من دال اي مواد زان حقوق پروردكردني من دال تنها كريني جنوب ريش الراقيا باريش زوري لجيفان بي يان له لعبة قرام بها كان يان لبو بكرين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي هموما برپرسين مسؤوليتي شي قورما لسرشان برامبر أو رعيتي هيك من برامبر من دال من كرو كتس من خيزان من لبر أو فرمويت يان هيش تيق لو جوان تر نية دايكو باو بيكا بدياري وبخشش لبو من دالك يخوي جوان تربية لبرورده كردن ونصيحة كردن وآراسته كردني بأخلاق الروشتي جوان لنا وكو ملغا تو با من دالكت لها مشت يشي رفاهيتي جيان هيبت بلان اگر پرورده يشي راسو دروستي نبو كو ملغا بوده شويت لبر اواب الراسي يشيك لو اركاني كأيما لسر مانا عدالت كردن لنوان من دالكان من هر لناو خيانوادي خو من خواي پرورده امري كردية لسر مان اعدلوا بين اولادكم عدالت بكن لبيني من دالكان تان چونك او من دالك لقتكي رافيري ديتي كدايكو باوكا كي عادلا لخوار دنيا لجلوبر جيان لپرور دكر دنيا لهموش تكاني جيانيان او من دالش لو خانوا دو براستي فيري عدالت دبيد وفيري او دبي كسري خلق نبزيني فيري او دبي لسري ناني پیش برچينا كان نتيتا پیشي خلق لما عجور قلت نري من كري فلان مسؤولم من لشاخ شورشم كردية دبي معاش كي من لبيشي تور بجيري يان سارة كي من لبيشي فران كزبي نا أبيت السيستميك وكو إمام عمر رضي الرحمة إخوائي لبيك عمري كري عاسي كردة والي مصر روجيشان لزوران بازي لمسابقي أسب سواراني كري يشيك لقيبتيا كان ببيشي كري عمري كري عاس كد ايوش قامتشي لدى قوتي تون ببيش كري والي مصر دكوي قوري مسلمانا اویش پاشان نامیشی نوسی لبو امام عمرو شکایتی کرد امام عمری شم کابراو هم عمری کری عاسو کرکشی بان کرد فرموی بیان هنن که هاتن دادگی خلیفه امام عمر فرموی چون بو لبون باز که اویش فرموی لأسب سوارانی من بپیشی کوتمولیم بردوا اویش قامتشی لدن فرموی نابی بپیشی کری گوری مسلمان هم بکوی امام عمرش فرموي سون قامت يكي لداي اوا قامت يكش لعمري كري عاز بدوا اويش بتي اخر خو باوشي لمني ندا تي اخر لباوشي بدوا چونك او لجير سيبري د صلاتي باوشي ظلمي لا توكر او سيستم يجيانا براسي فرق جوازي ناك لنيوان مسؤوليك وكره مسؤوليك وكره فقير وهجاريك خوشويستان هر لبرو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم آوا براسي سيستمي هنا وناو برنامج يعني إنسان كان فرمي والله فاطمي كتي محمد زيب كذا بيدسي ببردري فرق زيوازي ناكري ئێمە ئێستا لێرە کابرا کوردستان تاڵاندەکە کەس لێی ناپرسی، کەس لۆشی نیە بڵێ لە پرچاوە دووبرۆی هەیە. بەڵام کابرا بتلە غازێکی دزیە بە چەند مانگ و بە چەند ساڵ لە زیندانە دەکرێ، لەبەر چی؟ چونکە ئەو کوڕە هەژارە لەبەر خاتری حەفاظە و شیری منداڵەکەی دزی کردیە، ئەو ئەبێ بخرێتە زیندان، فەقیر نابێ سەر بەرزکاتەوە. بەڵام ئەو هەموو مافێکی هەیە. ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کابرایەک هات شکایەتی کرد، فەرمی ئەی خەلیفەی موسڵمانان، کوڕەکەم هیچ جێڕایەلیم ناکات، بەڕاستی زۆر لێی تووڕەمە. ئیمامی عومەریش فەرمووی بانگی کەن، کە بانگیان کرد فەرمووی کوڕەکەم لەبەرچی بەجێ باوکی خۆت ناکەی؟ نازانی بەجێکردنی دایک و باوک واجبی سەرشانی منداڵە موسڵمانەکانە بێ بەجێ دایک و باوکی خۆمان بکەین؟ ئەویش گوتی ئەی خەلیفەی موسڵمانان، قسەکەی جەنابت ڕاستە، بەڵام پێش ئەوەی کە تۆ محاسەبەی من بکەی، منیش ئەی ماف و حەقم نییە لەسەر باوکم، تیبا تیدەی باشە ئەو حەق و مافانەی من پێشی ئەوەی کە من بێمە دنیا دایکێکی باشی لە بۆ من نەینایە فەخر و شانازی پێوە بکەم، و ناوێکی باشی لە من نەینایە ناوی لێ نایمە جوعەیل، یعنی قالۆچە. ئەو جا فەرمووی پەروەردەی نەکردیمە، ڕۆژێک فێری قورئانی نەکردم، ڕۆژێک دەستی نەکردم بەرەو ئەخلاق و ڕەوشتێکی دینی پەروەردەیەکی جوانم بکات. ئەو جا ئیمامی عومەر ئاوڕی لە کابرای داوە، وتی کابرا، پێشی ئەوەی کە ئێمە محاسەبەی منداڵەکەت بکەین، خۆ دەبێ محاسەبەی تۆ بکەین، ئەتۆ حەقی مافی منداڵەکەی خۆت نەدایە. لە نەهێنانی دایکێکی باش، لە ناو نەهێنانی ناوێکی جوان، کەوانە هەمووی ئەرک و مافی دایک و باوکە لەسەر منداڵەکان. ئەنەسی کوری مالیک ئەجێڕیتەوە، فەرمێ پێغەمبەری خوان بینی سەڵی الله علیه وسلم هات بۆ مەدینە، کە ڕەئیسی دەوڵەتی مەدینەیە، و هەموو مسلمانان شوێن کەوتووی ئەو پێغەمبەرە ئازیزن سەڵی الله علیه وسلم، هەموو دوژمنی دنیا، ئیمپراتۆریەتی فارس و ڕۆم، یەهود و نەسارا و هەموو دنیا ناوی محەممەد المستەفا ئەبیستن سەڵی الله علیه وسلم چۆشیانە لەرزی. بەڵام دەیگوت ئەنەس دەفەرمێ دیتم پێغەمبەری خوا بەناو کۆڵانەکانی مەدینەیدا دەهات، دەیدیت چە منداڵێک یاریان دەکرد، دەچوو لەلایەن سەلامی لێدەکردن، دەستی بەسەریان دادەینا، چەند جار بینیم یاری لەگەڵ دەکردن، خۆی گچکە دەکردەوە دەهاتە ئاسی منداڵەکان. گەورەیی پێغەمبەری خوا ئەوە بوو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، هەم ڕەئیسی دەوڵەت بوو، هەم ڕابەری مرۆڤایەتی بوو، لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی عەسکەری، لە ڕووی ئیقتیسادی، لە هەموو ڕووەکانەوە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم لە ناو خێزانەکانی باوکێکی باش بوو لە بۆ منداڵەکانی، پیاوێکی باش بوو لە بۆ خێزانەکانی، پیام قائیدێکی بەڕەحم بوو، پێغەمبەرێکی بەڕەحم و بەزەیی بوو بەرامبەر منداڵ و هەرزەکارەکان و گەنجەکانیشی لەبیر ناکرد، قسەی خۆشی لە بۆ دەکرد. دەفەرموو لە هەر شوێنێکە ئەمبینی پێغەمبەری خوا دەڕۆی، منداڵەکان هەمووی لێ کۆ دەبوونەوە، سەلامیان لێدەکرد، دەهاتنە لای، باوەشی لێدەگرتن. پێغەمبەری خوا هیچ کادەوانی لەبیر ناکرد، بۆیە زۆر جار نسیحەت و ئامۆژگاری دایک و باوکەکانی ئەکرد ئەبێ بەڕاستی ڕێزی منداڵەکان بگیرێت و مافیان بدرێت لە دەیەها ئایەت و لە دەیەها فەرموودەی پێغەمبەری ئازیزمان سەڵی الله علیه وسلم، باسی ڕەحمکردن بە منداڵەکان و پەروەردەکردنی جوان و ئەوانە بەڕاستی لە ئەستۆی دایک و باوکدایە. بۆیە مامۆستایەکی بەڕێز دەگێڕیتەوە، دەفەرمێ زۆر جار بەڕاستی ئێمە وا دەکەین کە دین ناشرین بێت، جە چ مەلایەکە، چ خەڵکێکی مسلمانە. دەڵێ جارێک چوومە میوانداریەک، جلی و بەرگی مەلایەتیم لەبەر و دانیشت بوون لە ماڵەکەی، منداڵێکی گچکایانە بۆ حەزی دەکرد بێتە ژووری میوانداریەکە. دایک شیوتی کوڕم نەچی، ئەوە مامۆستایە دوایی لێت دەدا. تیامنیش جێم لەو قسەیە وتم ئەو قسەیە زۆر خەتەرە، هەر لە ئێستاوە ئەو منداڵە بترسێنن لە دین، لە مامۆستای مزگەوت. تیامیش گوتم کوڕی خۆم وەرە ئێرە، دادەجان لێی گەڕێ بابێتە ئێرە ئەو کوڕە، تیکە هات باوەشم پێدا کرد و دەستم ماچ کرد، زۆر نسیحەتی خۆشم کرد و چکولێتێکیشم پێدا و لە تەنیشتە خۆم دامنا، هەرچەند باوچی چاوی لێسوور دەکردەوە، کوڕەکەم بڕۆ ئەو دیوی ئێرە جێگای تو نییە، بە ئیشارەت تی مامۆستایەکە سی پێکرێتی لێی گەڕێ کاکە. ئەو جا مامۆستا زیاتر ئیهتیمامی بە منداڵەکەی دا، تی باوەڕتانەوی پاشی چەندین ساڵ لە مزگەوت دیتم گەنجەکە دەستی ماچ کردم و باوەشی پێدا کردم، تی مامۆستا دەمناسیەوە، تم ناوەڵا، تی وەڵاهی ئەو ئەخلاقەی تو قەت قەت لەبیر ناکەم، که هاتی مالک من ریزی مالک منو نه اندیش بیم مجلس که بله متو خوشویستی خودتو دینکت خست درونی من قد لبیرم ناتی تو آور رجی که تو دستی من دماسکت آو ما مصابوت منی خوی دستی من دارشی بتوشی ماسکت که قد آو من داره لبیری ناتی تو آو محبت خوشویستیه که رسولی نازدار صلی الله علیه و سلم آوا حرمتو آوا سیما جوان یکی پیشکشی من دارانش کرد امام حسین لسر ملی دبید نجکی تاخیر دکا دلن یا رسول الله لبرتی نجکا تاخیر کرد فرموی حسین لسر منم بو هستم نعزم نکرد هستمو ازیتی پی بدمو آزار بخوا یعن لسر لناو نج بوا من دنجی من دارکاتی گریای پیغمبری خواه یکسر نجکی کرد کردی توا تیان لبرتی یا رسول الله فرموی لبر گریانی او من دالا يعني ورن لهيز كاتك بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام لخوشي لنا خوشي حتى كاتك توين حرب جهادي في سبيل الله ويستيتي ان فتحي منطقه بكن فرمويتي نكن من دالكن بكجن نكن جن بكجن نكن بي اي بير بكجن او كسي لماري خويدا نكن داركن ببرن نكن بينا خاني وبان وكاني اللي بروخينا او امشغاري بيغنبر من بو صلى الله عليه وسلم او جا ما مستعی کوتی لیم پرسی کری خوام ناوتیه تی ناو محمده تی ما مست او کات پیادوتم لبر آویک دستم مات کردی هم لبر آویک بزنی دین من داری خوشوی هم لبر آویک ناود محمده لخوشوی استی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم دستی من دماس کرد لبر و هر لور رجوا بر راستی دین خوشوی استی کوت ناودلم الحمدلله قرآن مخوان دیو یستا ما مستای قرآنی شمو درسی قرآن دلیم او. تماشا کن یک اخلاقی جوان، یک رزگرتن، آبیت تصبر همه چی جوان ناو کمالگا. لبر او امام مستای عینی. پیت کم نبیت من دالگ بینی رزی بگیره. کورا دستی ماش که، کورا پیاو پیر کن، گنز کن، جوان میر کن. من دالگ دیتا مزگود قینا که بعدن چیش بکه، بهارو هدیشیش بکن. باشتر لواي کنیسه پیروزیان لب که، باشتر لواي فکری علمانی تو. اتایستی و هیچو پیوتی خیریاتیان فیر کن باشتره لو ایک جماعاتی مادی مخدر و معتاده کن باورشان لبو کن و فیری شتی قور رو بمعنیان کن لبر او براسی ارچی ایمه همو من باورش لبو گنزو من دالکان بکین و اسلامیان لازوان بکین خوشو ایستان اوائی براسی ما فی من دال وکو باس من کر یکم ما فی او گنزی که دویشن بینی دوی بزانی چی هل دب جیری بیکات داشی من دالکانی و پاشن جوانترین ناو لمن دالکت بنه که گوره بو فخری پیوکا ناوی کسی اتی چی گوره ناوی چی بید که براسی میجوک بید ناوی چی جوانی وا بید که فخری پیوکات نک او ناوانی استا او رو دیبینی براسی بعض ناوی که ندزانی لمن دالکت پرسی معنی چیه داره نازانم لداکو بابی ده پرسی معنی چیه نازانم ای باشه که نازانی لبرسی ناود لینایا ای ناوی ناوی که معنی چی معنی داری ها بیو سود بخش بید او زا پرورده چی جوان کاملا کسی اگر لحاتن و تیانا که احمدی مفتی زاده خواه درجات عالی که تیان ما وسط سب برنامه اگر باشه لبو پرورده کردینی من داره کن من کم کتاب کم منهج کم کتابی زانه و دانه کم بکنید به منهجی پرورده من داره کن من تی من داره هیچ کتابه چی نوید من داره هیچ منهجی چی پیویز نیه پیویزی به یکشتا پیویزی به رازگویی و اخلاق و روشتی دایکو با اوککه لمال اگر دای کو باوگ لمال رازگو بون او من دالا نازانی درو کردن سیا اگر دای کو باوگ لمال زنویان بیترین دا او من دالا نازانی زنو سیا اگر دای کو باوگ لمال کاری خراپ و گناه و خراپ کاری و اخلاقی خراپیان پیشان ندا او من دالا نازانی اشتان بکا لبر او فرموی ایو خوتان باشترین ما مستای من دالا کانتانن او کو زاره چی تریش باسم کرد استا که دوری کردنوی دوری مزگوتکانا لبو پرورده کردنی من دارکان و گنزکان خواهی گورم محفوظی انکا بلشه و خلق من دارکان اندنیرن لبو مزگوت بلام ای دای کو باو چی برز بزانه جوانترین پرورده لمالکی خوتا من بساعت کنی و ساعت ناتوانم وای لب کم که براستی هموشتی بتوایی فیر ببید چون که اوی که من فیر یکم تنها لروی ذهنیه اوی که لروی اخلاقی فیر بید لمالکی خود فیری دبید من با آیت کانی قرآنی صدق رازگویی پیل برکم بلام کلمه علی فیری دروت کرد من سیلی بکم من با آیت کانی دست پاچی و امانتی فیر کم کلمه علی تو دست بوی او سیلی بکا او دروزن بو سیلی بکا لبر او بر راسی دبی باشترین پروردی من دالکان من مدرسه مالکی خویتی او جا مافی مندال هتا گنز دبیت هتا گورد دبیت هتا جنیان لبو دینین او همیان پیشتیان بر رعایت کردنا لبرو هیچ کاتیک وازیان لمینا او کسی که زوازی کردی لمالکت رویشتیا چند کت شکایت اکن درین زواز من کردی 5 سال 10 سال ندائک نباو کسی اک مالکی منی ندیتیا واللهی پیر اک گنز یک تلفونی کرد بگریان او تیمام اصلا من کسی شی زور بی کسم هیچ کسی اکم نیا لو دنیا خریک خون بکشم زوازم کردی من دالکم هیا تا استاد چند دین سال داکو باب مالی منی ندیتیا خوشکو برای اکم مالی منی ندیتیا دجایتی خیزان اکم دکن اخر باشا حتى لمناسبه زجنا كانوا خوش يكانش اور لمن نادنوا اي باشا من تشيم هي بسمه تشي قريشين در بسري خومكم والله بقريان ود باراوا اي دايكو باو اي او كسي خود بمسلمان ازاني خود بشين كوتوي محمد المصطفى ازاني صلى الله عليه وسلم ورن للرسول الله وفيربن كاتيك لمزليسي قورا في اوان دانيش كفاطمه كتي دهات يكسر لذيخ وهرد ساو فاطمه دينا لتنشت خوي دايدنا سري ماز ذكر ريزي اقر حرمتي اقر ديقود اتو بيل بيليتا وكاني مني دبين لو فير بين كبراسي تشون پر وردي من دالا كان مان بكين اوزا اگر وانا بوين براستي اوزي لما بجواني پر وردنا اقر او كو ملغايا چي وكو يستاي رقل درتي كو ملغايا كنازاني براستي دين تيا كنازاني عقيدة تيا كنازاني عدالة تيا كنازاني تاكو خرابي خوي نازاني ظالم با مظلوم دزاني مظلوم با ظالم دزاني دروزن بزانا برازگو دزاني رازگو بدروزن دزاني تاكو خرابي خوي من لگنا كينوا لبر اواد پاري موال خواي پروردگار هدايتي همولا اكمان بدا توفيق من بدا بتواني پروردين من داركان من بكين يا رب العالمين لگنا حكان من خوش بي خواهی لگناهی داک و باب من خوش بی خواهی من داوکان من محفوظ کی او گنزولاوان من محفوظ کی لحرتی بلاو ناخوشی و فتنه دنیا و آخرت بیان پارزی یا رب العالمین لفکری خراب بیان پارزی لأخلاقی خراب بیان پارزی خواهی پروردگار لگناهی همون لک من خوش بی شفای نخوشکان من بدهی تن نخوش یک داوائی دعای خیریان کرده یا الهی با اسم عظمت کناو الشافیه کشفاتن هلائی تو یا الهی شفای او نخوشان بدهی خواهی پروردگار شفای نخوشکان من بدهی به تایبت خوش که کل وضعی چی زور نخوش دایا دکتور اکان پیانگو تیه منگی چی تر اجی خواهی او خوشکا محفوظ کهی لنخوشکان نجاتی دهی خواهی شفای لبو بنیری یا رب العالمین مالی فقیر و جارکان من آودان کهی خواهی اوانی که ظالم استمکارن ظلم لخلق اکن خواهی پیش لظلم اکانیم بگری یا الهی يا رب العالمين كردستان ومملكتنا من بارز لقل ولاتي مسلمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: بوشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشا ميلي راديو كدل سر شبولي 106.1 راديو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي. ايرادنجي اسلاما راديوي هولير.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر. السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حاله وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن. قطوه في السجن، بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصة الآن في السجن؟ قال يا سيدي قرب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه. في السجن وبعد وناسة؟ قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. فقال له أنت إيش قصتك في السجن وبعد مبسوط؟ قاطك في السجن؟ قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام. الدنيا ثلاثة أيام، ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا ايش يسوي، شوف الرضا عن الله عز وجل ايش يسوي. انت بي الله يرضى عليك، ارضى انت عن اقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصره. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى انت عن الله بس. فقال له تعال ايش قصتك انت، الزعل والضيقه ما تمر صوبك؟ قال يا مولاي انما الدنيا ثلاثه ايام، يوم مضى بحلوه ومره، امس من فيني يتذوق لذه امس؟ امس ايش فيه؟ راح. اكلت ولا ما اكلت؟ راح. تالمت ولا كنت في سعاده؟ راح. امس انتهى، امس راح. وغدا انا وانت منه على وجل، ترى ثنتنا خايفين من بكره، بكره احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكره، وما بيني وبينك الا هذا اليوم، فمع سهو ان يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقه، ان احنا ايش يومنا؟ الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده، ما كلفك. كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي. ترى الأمور سهلة، ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه، انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية. انتبه، ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية، إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه، انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه، انتبه، لأن الشيطان مداخل عليك أكثر. أقول لك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر، هذا هو الكبر، اتزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر، الكبر فتح بابه بيدخل. انتبه، انتبه، هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك، احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل، كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه.
أنت مستخلف في جاي لفترة وتغادر عنه تتركه. ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها. وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء. قال اكتب. قال أبشر أكتب. اشترى ميت من ميت أرض. قال يا مولاي. قال طبعا هدي. فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي. ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار. كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في ماله، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، اختباره في أبيه منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام

0: السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة. خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة. ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده. نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ. القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عاقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟

جل جلالك يا سيدي، جل جلالك يا سيدي، وعظم شأنك وعظم جاهك، وسع كرسيه السماوات والأرض. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يا إلهي، هل تعرف حجم السماوات؟ هل تعرف حجم الأرض؟ هل تعرف حجم الأرض بالمقارنة إلى حجم السماوات؟ والله لطاش عقلك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع. الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. اللهم املأ قلوبنا بعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. يقسم حبيبنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويقول: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع. في الكرسي، في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، بصحراء. حضرتك تخيل معي حلقة ملقاة في صحراء، ما الذي تشكله هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية الشاسعة؟ والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كهذه الحلقة في تلك الفلاه. يا الله، جل جلال ربي، أعلم أن العقل البشري قد لا يستوعب هذا، أعلم أن العقل قاصر عن استيعاب هذه المعاني والمفردات. هذه المعاني تحتاج إلى قلوب امتلأت بالإيمان بالله وبعظمته وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض.

0: محبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في عمل جميل هو ما هو عمل، هو إمساك عن عمل، ترك عمل، لكن في النهاية هو عمل أيضا. بادر به اليوم، جربه يوم واحد وشوف نفسك تقدر عليه ولا ما تقدر عليه. هذا العمل كان يفعلون الصحابة رضي الله عنهم، منه أبو بكر الصديق. شنو هذا العمل؟ أمسك عليك لسانك. أبو بكر لأنه رضي الله عنه كان ورعا، لم يكن فقط ملتزم بالحلال مبتعد عن الحرام، لا، في ورع. يقول عمر رأيته يجبد لسانه، ماسك لسانه ومضايق، ويقول حق نفسه هذا الذي أوردني الموارد. أنت يا أبو بكر، يا أبو بكر، يا من تدعى من أبواب الجنة الثمانية، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، خايف أن لسانه أورده الموارد؟ إحنا اليوم شو نقول؟ من الحين شوف ساعتك كم؟ أبي 24 ساعة إلى حلقة بادر القادمة، أبي 24 ساعة لسانك ما يتكلم إلا بالخير، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا استهزاء، لا سخرية، لا فحش، لا بذاءة، لا لعن، لا طعن، ولا شيء من المحرمات. تقدر؟

يا مسكين، كل كلمة ترى مسجلة، لا تقول والله طلعت وراحت، لا، كلمة ترفعك عليين، في كلمة تنزلك أسفل سافلين، هذه برضا الله وهذه بسخط الله. يقول ابن مسعود: ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان. ما في شيء في الدنيا يفترض أنه يحبس مثل اللسان. إحنا مشكلتنا ما نسكت، في الدوام، في البيت، في الشارع، بالسيارة، والتليفونات ما شاء الله شغالة 24 ساعة. الواحد يتكلم بالتليفون أو يتكلم مع اللي حوله، مع أن الأصل أن الإنسان ما يكثر من الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. عمر قال كلمة في الحديبية جادل فيها النبي، يقول: طول عمري أعمل من الصالحات ما أرى أنه يكفر هذا الكلام اللي قلته طول عمره. إحنا لو جعلنا لنا يعني اليوم طريقة، قلنا هال 24 ساعة، إذا أخطأت بخطأ، غيبة، كذب، نميمة، سخرية، طعن، أي شيء من المحرمات، ادفع دينار، ادفع 10 ريال مقابل هذا الخطأ الذي وقعت به. تقدر؟ أظنك ستحبس لسانك. من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله ما أورد الناس اليوم المهالك ترى إلا اللسان. ما أدخل الناس الجنة إلا اللسان، لا إله إلا الله. وما أدخل الناس النار إلا اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، اللسان، وما بين فخذيه، الفرج، أضمن له الجنة. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. يعني أحيانا إنسان بطل وقوي، شو اللي ضيعه؟ لسانه. احنا اليوم تذكر شو اللي ضيع كثير من الناس، شو اللي خلاه يدمر بيته، شو اللي خلاه يفقد أصحابه وأحبابه، شو اللي خلاه يضيع حتى يمكن مستقبله. تدرون أكثر الناس شو اللي ضيعهم؟ لسانهم. ولهذا الله يحذر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. علم نفسك وقت الساعة، أبي منك 24 ساعة بس. إذا قدرت ترى أنت ناجح وأنت ممتاز، وراح بإذن الله تستمر على هذا الأمر. صم لسانك من أي حرام. شو أسوي إذن؟ تكلم بالخير، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس. وإذا تكلمت تذكرت: أوف أنا اغتبت، على طول روح تصدق نظير هذه الغيبة التي اغتبتها. وبإذن الله عز وجل إذا ضمنت هذا اللسان فأنت على خير كبير، وبإذن الله وضعت خطوة في جنة عرضها السماوات والأرض. أمسك عليك لسانك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي خطورة المعاصي على حياة المؤمن؟ روي أن إبراهيم بن أدهم قال: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي يولد بعضها بعضا، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وهذا الأمر، يعني سبحان الله، أعرف شخصا يعني من كبار السن من الصالحين نحسبهم الله حسيبه، كان يعني يقول: أحيانا على صلاة الفجر أشعر أن يدا توقظني، وهو نائم يشعر أن يد يعني تضرب كتفه، توقظه، تهز كتفه، فأستيقظ وأنظر من هذا الذي يعني لمسني وضرب كتفي ولا أرى أحدا، أنتبه فإذا سبحان الله موعد الصلاة تماما. وكذلك شخص آخر حدثني يقول: أحيانا في وقت الصلاة تأتيني رؤيا فتوقظني من النوم، فأتفاجأ فإذا أنا على أذان الفجر، فأبتسم وأعلم أنها يعني من الله سبحانه وتعالى. الملائكة الله هو الذي يسخرهم. جاء شاب إلى حكيم فقال له: إن في نفسي ذئبان يتصارعان، أحدهما يدعوني إلى الخير والآخر إلى الشر. فرد عليه الحكيم بجواب عجيب، قال: سينتصر الذي تطعمه. إذا كنت تغذي الطاعة وتنميها ستكبر وتقوى وتهزم وتغلب داعي الشر في نفسك. إذا امتدت جذور الشهوة في أرض المعصية وتركتها من غير سيف التوبة، سيأتي يوم من الأيام وتسحبك إلى أسفل سافلين، ستسحبك إلى أرض الجحيم. لذلك المؤمن كلما امتدت جذور الشهوة يقطعها مباشرة بالتوبة. هكذا ينظف نفسه، يطهر نفسه، ينقي نفسه أولا بأول من هذه الجذور الخبيثة التي ستخرب عليه حياته وحديقته ومزرعته. يقول ابن القيم: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. لذلك العلماء من أولهم إلى آخرهم يحذرون من إدمان المعاصي، وأخطر ما يكون على الإنسان الذي يجعله ينتكس انتكاسة خطيرة ويموت قلبه ولا يشعر بشيء، ألا وهو إدمان الذنب والإصرار عليه وعدم التوبة منه. البعض، بعض العصاة، لو حصلت المعصية الآن ما عنده مشكلة أنه يرتكبها، ما عنده النية أصلاً أني أنا لن أقع في هذه المعصية، أني أنا أبغض هذه المعصية، ولا أريد أن يغضب الله علي، ولا أريد أن أخسر حب الله لي، ما عند هذه الأمور، نسأل الله السلام والعافية. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال عبد الله بن المبارك، اسمعوا إلى هذه الأبيات: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها،
وقال بعض السلف: والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، يقصد لذة المعصية المؤقتة، يخسر مقابلها أضعاف مضاعفة من خير الدنيا والآخرة. هذا، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه، فيقول أنا أريد أن أكون قويا في إيماني، قويا في معرفتي لأفراد ربوبية الله جل وعلا، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ السبيل التفكر، وخاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا بملذاتها بمالها بجاهها بالانشغال اليوم من الصباح إلى أن ينام العبد في أمور كثيرة تفقد العبد أن يتأمل وأن يتدبر في تصرفات الرب جل وعلا وتدبيره لهذا الملكوت وعجائب خلقه وبديع صنعه. فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله جل وعلا؟ أن تتفكر، والله سبحانه أمر عباده بالتفكر، وهذه عبادة عظيمة. قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث، حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري وغيره، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العبد حتى فجأه الملك إلى آخر الحديث. حبب إليه التحنث والتعبد ليس معناه أنه يظل طول الأيام والليالي التي يمكث فيها في غار حراء عليه الصلاة والسلام يمكث قائما أو راكعا أو ساجدا، ما بعد فرضت الصلوات ولا كان أتاه وحي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتأمل في ملكوت الله جل وعلا وينظر إلى عظم حق الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الملكوت فهذا له أثر على النفس والقلب في قوة اليقين بالله جل وعلا. فإذا مما يعظم به يقينك أن تتفكر. الناس تركوا التفكر لأن المدينة أنوار وصخب وذهاب ومجيء وسفر وروحة وجية، لكن التفكر عبادة عظيمة. فبما يتفكر؟ يتفكر أولا في خلق السماوات والأرض، قال سبحانه في وصف خاصة عباده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صنعها سهل؟ خلقها سهل؟ ينظر إلى الأرض وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون. ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، قد ما لكن يعجبه الجمال، يعجبه مظاهر الجمال. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وخلق الجمال لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. العاقل يعلم أنه هذا الجمال الذي تراه في الخلق، في المناظر الطبيعية، فيما تراه في تنوع ما في البحر، في تنوع الطير، في هذا الجمال الذي تراه والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة كما يقولون في علم الجمال، لكن أنى لهم ذلك؟ هذا إنما هو صنع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا يفتح لك باب التفكر في أن الله سبحانه هو الأحق لذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الملكوت، أن تتأمل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله جل وعلا يحدث بيقين أن الله سبحانه وتعالى
هو المدبر هو وحده. وإذا كان كذلك فإن العبد لا يكون في قلبه إلا الرب جل جلاله، ويتعامل تعاملا ظاهريا في الدنيا، لكن في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ينطق بكلماته ويفعل له جل وعلا ويتوجه إليه، ولا يرضى إلا بمتابعة أمره جل جلاله. وهذا يحدث للعبد الأنس بالله جل جلاله والتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى.

0: الصبر عبادة خفية ترفع لقاضي السماء، في كل قلب معارك لا ترى ولا تقال، نجاهدها بصبرنا ونمضي في دروب معتمة، نردد دعوات في أرض قاحلة، ننتظر غيث الله، نحمل أوجاعنا في صدورنا ونصمت، لأن الصبر أبلغ من الشكوى، نصبر على طاعة تثقل النفس وعن معصية تغري القلب وعلى بلاء لا نعلم متى يرفع، ويختبر الله صبرنا بأقدار تخفى حكمتها، بمرض نجهل متى يشفى، وبرزق ننتظر أن تفتح أبوابه، وبدعوة نرددها ولا نعلم متى تستجاب، ولأننا نؤمن أن الله لا يخيب صبر من وثق به، فبشر الله الصابرين بوعد صادق بأن يجازيهم أجرا عظيما لا يحصى، وعوضا يليق بمن سار إليه بثقله لا بخفته، من حمل الألم في صمت جبره الله في وضوح، فلا تظنوا بالله إلا خيرا فإن وعده لا يخلف،
1: فلا تظنوا بالله إلا خيرا فإن وعده لا يخلف، فإن وعده لا

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خوي قور برجة بسر دولو دروني همومان. يا ربي خالقنا حكمان خوش بي خوي يرمتي من بدي كجانيشي أو بري خوشي وسعادت ببين سري جانك بي پر بي لبندايتي تو و پر بي لخير و بركات و خوشي و هم بو خومان و هم بو خلطش من إن شاء الله. عزيزانم، يقل مشكلاني كلبين جن ميرت هيا اوه كمشكلي خوين نقل دكن لبو دروي معلي خوين. حتما جاني جن ميرداتي و كل حلقة كي داري ديش بهم قوتن خاليني لعيب، خاليني لمشكلة، خاليني لكم خاليني لوجداني كإنسان دلي بينيشي و قليلي نبيتن. بلام اوانا دبي هلا بيني خومان بي او دبي او مشكلانا و او پرتوبوري و او قليانا حر زياتر لبيني جن ميرد بي. نابي او نقل بكابس تدري، نابي او نقل بكابس ايتك بزاني، نابي او خلطيتك بيبزاني بو مشكلانا تكو براسي هنجي مشكلة كانت انقابرتر دبي عيبكات اندست تدري وخلق بعيب تاندزانيتن وخلق ايوه بنومنيكي خراب لهيني تولى مجلس ولا كور مجلس كاني خويا انت زبراسي يقلو مشكلاني كلبيني جنو ميرد كحل نابي وكيش كقورة تردبي او كوا او جنو ميرد مشكلان بكو تدري خلشي تكبا مشكلي او جنو ميرد بزاني. اما السون دبيني او بياوة عيبي شي او بياوة مشكلة هي لمغلي أو بياوة شتي هي كبوت معي أو كزنا كي ضلي بيبيشي يخسر جنا كدسي أو مشكلة كي خوي لكن بابو داشي باز دكا بالذات داك يعني لكن برادر كاني خوي باز دكا يعني لكن زيراني خوي باز دكا أقل يكون براسي أو أفرت غلطي شي زوزور قوريك بدر حق مالو من دالي خوي وبالذات در حق بياوة كي خوي لبرتي سوكا أو أفرت نيتواني سر مالي خوي بباريزي نيتواني أو عيبي مالي خوي بپارزی نیتوانی او ای به پیاوه که خوی بپارزی بلکو خلطی که لی تگیندو و اوانی به تفسیریشی خراب به تگیش نیچی خراب به جیرانویچی خراب رودا و عیب و عارکی در جرنو لبو خلطی اعلی را مشکله کن گوره دبی اعلی را براستی پیاو دلی لجنکی دیشتی تنو و مشکله کش اوها با آسانی حل نابی حتی چشا لبین جن و مرد به مسافه کم به والله تار سر کردنی آسانه والله علاجی آسانه بلام چشا اگه خلچی کشته گیشتن اگه خلچی بیانیش ته گیشتن اگه خلچی دورا پشت و خصم کس و کاری مل چشا جن و مرد گیشت تازه او چشا کنترل نکره و حل نابه و چشا که روز بروز برو قولی و غم و پشتاره و خفت زیاتر دباتن زبراسی اما گلیه چی زور زور گوره لعفرد دکره که به هیچ شیوه نابه عیبی پیاوکی خوی عیبی مردکی خوی کمو کوری مردکی خوی بسی بوداکو بابی با بالعکس بلکو دبی تو متحی پیاوکی خوی بکی لکن داکو بابت متحی بکی لوی اوان زیاتر ریزی پیاوکت بگرن زیاتر حرمتی هم بگرن بگرن زیاتر قدری بگرن بلام اتو تسوی همو حفته دسی و ماری داکت یک سعال لبو داکت دادنیشیتن او میرده خود خورده که و بران بری هر چی عیب و عاری هی لطپل سجی حتی بنی پیلوی دا جیروه لو دزانی تو عیب و عارد نیا تو دزانی خوش چی من اتوش بی عیبی لمالی نا اگر گلایش لپیا و که بی توش گلایت هیا توش گلایت لی دکری بلام آلیرا پیاری عقل اوی مشکلی خوی بکز نلی پیاری عقل اوی چیشی خوی بخلق نگینیتن جنی عقلش اوی قد قد زمی مردی خوی نکلکن داکو بابی خاصتا داک لبروی براسی داک زور زور چیشی خوش دویست هر یکی توک عیبی لپیا و که بگری ایتر بناو چاوی داد داتوا بناو چاوی زاوی داد داتوا لسنانیش پیدالیت و عیبت هیا زا قرب سر زاوی تبره لید شوی وز ایلی تیگ دسی ابید با عقد و بخوز نشنکی هر دگری لمالی و توری دیده کاتو لمالی مشکل که یعن گورتر و نخوشتر و گارگار زیادتر دورو زبی زا براستی افرتی عقل اوی قد چشه خوی لبو کسوکاری خوی باز نکد اخه باوکم خوشی برزم تو چون بس امانک بس زمانک تو دستی چشی خود لکن دستی لکن برادرکانی خود دجیری تو آخر باشه چون امان و زمانی لیورده گری اوانا چشکی بخلچی راناگه نو چار قادیشی لسا زیاد دانانید
تو یک عیبیه مرد کرد. آوانش پنزی بود روز دکن. دارن ولله مردی فلان آفرتی شش عیبیه و باز کو بازاره وضع مرد کرد و حرمت و رزی مرد کرد دناو خالتی نامینه. با سبب اوی تو غلطی کرد سوی عیبی پیا و کد درکان دو لکن خالتی باست کرد. جنی عقل اویه. کاتی کلام مزیسه کاتی لکن داکو به بیدادنشی. كاتك لكن خزم كسكاري خوي دادنشي اصلا او صفه زوانانه كبياوكي هيتي او مدحسناي كبياوكي هيتي حميلو داكو بابي خوي باز دكا لو براستي داكو بابي او زاوي خوي خوش بي براسي حرمتي بگرن براسي رزي بگرن براسي وكو زاوي چي نمونيو بقيمتو گرام بهته مشاي بكري بلان تو هم هفته هم زاري چي نيم ساعت بس زمين مردكي خود كل لكن داكو بابت والله كا قدرو حرمتو رزي او بياوي لكن داكو بابت كو اوان خوشيان دا اصلا كيف شان بسهره يعني اصلا حسي شان كزاوي ببينن اذا اگر اوان برويچي ناخوش زاوان ورگرتوا اوان برويچي گروجو پرتو بورو نقدو گليه و زاوان ورگرتوا والله زاوش دلي دشه والله زاوش غمي دخوا زاوش او عقد بغزي كتوشي دبي لمال داشيشني دل مال لسجني هر درجيو ابيت بماي كارگار و غم و پجاره زور مال هي مشكليتي دا اصلا مشكله كل خودي خويانيا مشكله كل خارجي خويتان مشكله كل درر على بويان ديتنو بخوشان نازان ام مشكله لمال يعني لدرو باسر على بويان هاتوا لا تخوى إنسان كدبي مشكلة خوي نقل كابو خلتي باشانش أو خلك الزور بزماني شيء نادرست ونارق ونأمين وبلاوي بكاتو وزيادة لسناني وكل كجيل لبو زيادك أبي تماي أو كبراسي ميدك حقا كلا بيزنك يتورى ببيه وقليل بكاو غمو بجاريان زور ببيتن زال هموي مشكلة تر أويتو لكن زيران عن باصي بكي قورت لين غلط أوي أفرد بتسي مشكلة خوي بلكو عيب وعاري ميردي خوي لكن زيران عن باص بكاتن ألي رأو بياوة دبتا مهزلي قرق أبيت زي قلي قرق أبيت ماي أوي كلا قرق كيدا سمعو شخصيتي بيت أخواري لباتي تو بسي ميردكي خود مدح بكي أصلا ميردكي خود بسنجين راقري لكن خلتي زور بقراني وماقولي وريكو بيجي مدحي بكي دي زمي دكي أقلي رمير دكي خوش السوكر خوش السوكر تقول أبي أخشي بريزم صد لصد بزاني أو كسي كوا عيبي ميردي خوي نقل دكا بودري خوي قورا ناكا ميردكي بتسوك دكاتو بلكو خوشي بتسوك تر دكاتو خوشي زرر دكا وخوشي عيب عاري دكوتا دوي خلشي ناويري فزيق بكا قارا قاريك توش بيدك الزيرانك ديري وزبا ادي وهم عيبانت نبو ادي بوخو ندقون ميردكي خوهم او هايا او هايا او هايا بزانا هنجي أأو وقتي هزبكتو زربيكي تن قورا لخود دا زربيكي تن قورا لميردكت دا زربيكي تن قورا لخوشي وشادي وبختورين ومالي خود دا بسي بويك صبر وتحمل نكرت بوي آرامي نكرت كوا أو عيبا أو مشكلة أو جيشي كلمالي هابو صبر لسبقري سكو هز مشكلة يقني حنبه هز عيبك نية تانبه هز كبرتو بورك نية لمال كوتاي بيني حتما جيان وايا حموشت كوتاي بيني بلام زمن يكو أبي صبري لسبقري ما ويكو أبي تحملي لقربكي باشان بخوي أوتوماتيكيان أرواو أبي تا روزقاري رابردو بلام تيبكم كاتيك أفراد خب صبر وتحملي نامني تحمل ناكات صبري نامني هر دستي همو او عيب وعار ومشكلي مالي خويه دستي لدري بازدكا يعني لكن برايا كاني بازدكا زابرا بانج زاوي لكن بابا تلولوها لخوش كمان دكا ها اتوا ما خوش كمان دايتا تورز حرمتي بقريا قدري بالشيني اجر بابا تسمني كردية بابا مجنون ميردين قارا قارك ما لما ربو كرا خول يم نداوا كرا خول سرم نشكاندو خود صاب شين مور نكردو والله اشتيشي بسيط ولا بن ما يرد لا زيت قبول ناكن والله زارت كوالا خوش كمان بكي دي بينه مارت كاول دكين سانا او سانا زور تاثير لزاوي دكا عزيزان زور تاثير لبياوي دكاتن يعني اتو ابياو نازاني جنك خو قصي شرك دك بكي يكسر براي خزاني بي وركاك خوش كمان دبينه ولا بروتو نازاني لقلب بجي كره باب جيان و حتى ريك دبين حتى زوان لك حالي دبين حتى زوان لك شهر زبين بس صار غارغاريش بكين بلا مزبني ايوا تداخل مشكله بين ما بكنو ايواش بين زياده لسه مشكله كان من غورتر بكن زالي رب راسي افرتي عاقل او اصلا مشكله خوي بو كزنا جيرتوا اصلا هر قليه شي هبي لبياوكي خوي بو كسينا جيرتوا اما اگر جراشوا
بو كسي أجير توا كما أي أمن وأمان به كصاحبي سر به لخواي بترسيتن عزيزانم روزشان سلماني فارسي رضا ورحمة خوالي بي هاد سرداني أبو درداي كرد أبو درداي برادري سلماني فارسي بياويك بو زور حزي لجياني دنيا ندكرت براسي زور زور بياويكي زاهد ودنيا نويز بو سلمان كهاد سلامي كرد لأبو درداء وطبعا أبو درداء لما علينا أبو هاد سلامي لخيزانك كخش برزم كوي باشي أدي أبو درداء قلت والله لما رينيا قلت دباشا أمني وروي دعوتم شي وشي خوش ليني بلام ديتي خيزانك الشمكة كي زور بسرو برا ديتي يعني أصلا أو آفرتة تب آفرتي شي واناسي هيت اهتمام بخوي بدا قلت خش برزم بو حال دوايا بو اهتمام بخود نادي ابو درده لد رازي دبي بمشي وشكلا قلت سلماني برام تلي بشارموا ابو درده براد ايشي بدنيا نماوا بشو شو نيوش دكا وبروجيش بروجيا يكسر سلمان تيجي اما قليكا لا ابو درده دكا خزانكي يكسر قلت باشا توشي وشي خوش ليني اما نوراني ديمو والله نوراني هاتو السلام عليكم ابو درداز لماري بو سلماني براي ديتو ما وقبو يكتري عنا نياتو يكتري عن ماس كدو ياخوا بخير بي والله افرتك الشويدان ها ابو درداز كشا ودستي لنا دا سلمان قلت يا واتسي بابا صاحب مارناني ناخوي قلت بروجي موتي باخر عندش شيني كره بابا نخون بروجي دا بم سنة بيغمر دا فرمي عليه الصلاة والسلام هر كسا يقروز لراهي خواه بروجي بي حفتا صال خواه زهنم اللي دور ليخته وتي باخواه دشتيني ميوانم حقي ميواني لسا صحي ماري ويكاد بروجي بشتيني دي والله روجي كي بيشكان اوزا باشان فرمي اي ابو درداجيا ان لجسدك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا اتل ابو جمال تباوك كم او لا شيتو حقي لسرتيا او خزانيتو حقي لسرتها مالو من دارت حقي لسرتها حتى كشو داهت سبحان الله كشو داهت نوستن ابو درداء قوتي ابو سلماني بني وتي با قران دبي اتوش بني كاكا تشيشت بمنات يا ورا وميوانا ناخوش ايدو زور ميوانا حكم لسا صاحب ماري قوتي با قران دانوي قوتي بابا لخم شو نيرزا قوتي زوار راوستا بنو والله سلمان ابو درداء نوان نيوش ابو درداء بستياسي سلمان قوتي بخبرم بنو والآخر كساعاتك دو ساعات بيش ملا بانجي دا أبزاوتي هستا إستا وقتي بياوانا إستا وقتي شو نيوجا أبزا هستا شو نيوجا كدو باشان بياني نيوجي بزماعاتيان لمزقوتي لك زا عزيزانم اللي رأبو دارده توربو توربو أو كوالا من دكي همو عبادتي من التيكو بليك دا أمين دا مش شو نيوجي زور بكم روشي بر روشي بم هسا سوى خصمات بيغمبري عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله والله يقليكي زورم لا أبو درده لو قليلي ألا سلماني لو قليلي والله أوها إلي من كريا فرمي سلمان راس لك إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا بزانا فرمي سلمان راس لك بخوت حق اللي صرت يعني حقي نفسي خود بدي إسرحاتي بدي خوارتني بدي نوستني بدي وما روم دارج حقي اللي صرت زا من بيت القصيد أليريا او خوشك بريزة قليلي كي خوي مشكلي ناو مالي خوي لو شي باسك لو سلمان بلام سلمان أهلي أمان بو أهلي أسرار بو مشكله وی نبه تعلمی نبه تصحابان وره وره کن ابو دردانی هیجی للماری هر بیسر و برکه نبی توای نه احتمام بخزانی دادا نبه خوی دادا نبه خواردی دادا بزانه نخیر اصلا مشکله که زور با عقلی لبو حل کرد حتی گیشت او حدی پیغمبری خو علیه صلی اللہ تا ایدی حل کشی بکا که پیبلی سلمان راز دکا او ابو دردان دبی تو او ها بجی زا خوزه ایمز بتوانی اگر چیشه یک من هبو با پیای وابلین با کسانی وابلین که زی امان بن زی او بن قصه کامان لی گوره نکن قصه کامان لی به الله ندن قصه کامان لی نکن مایی اوی که خلق پی من پی بکنی و خلق بساوی چی نزم تماشا من بکا بلا عقل اویه که مشکلی که خوی نباته داری با مشکل من لبین خو من با عقلی بجیری با قصه خوش هم مشتک حل دبی دلین بقصي خوش مار لكوني دي تدري ده تخوى او جنو مير ده اگر نتواني بدو قصي خوش مشكلة خويا حل كان اي كنجي مشكلة خويا حل ده كان اي بس زبانك حل ده كان اگر بقصي خوش نبيتن ذا خوش كاني برزم واس بين لو عادتا نكن قلي ميردي خوتان يان عيبو عاري ميردي خوتان يان چشي مالي خوتان بو كسانك نقل كان تكا براسي اوان زي اميدو امانين نوكو توشي غمو پژاری گورت الببن تاکو دیدار بخوای گورم سپاردن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لألقي بيشو ريما نسر باسي شخصيتك وكو زعيمك درع كويت وكو أسويك بلام أسويك سوء بلام بيشنجك سوء بلام إنسانك خبيث إنسانك دنياويست إنسانك كوا دنياو سروتو سامانو پارا دبيتا إلهي پنا أغرم بخواي قورا أي پرستيت إنسانك وكو قوماتيش كوا لموسى عليه الصلاة والسلام نزيك دبيت ويكي قولو كساني كوا توراتي دخنا وبدنجي خوش جوان لي دقر بلام لبر اوي كوا پارا پرز دبي پنا أغرم بخواي قورا وأكويت دواي خوشويستي سروتو سامان اي داد بسر خوشويستي الله پیغمري او زمانو ديني او زمانا خواهي قولا كوتاكي بخير كوتاكي پينايرت خاتمكي خاتميكي سوء دبيك خاتمكي خاتميكي سوء دبيت هم لدنيا خواهي قولا جل جلاله رسواي اكاد وهم لقيامتش أبيتي إيشك لو كساني كوا رسوا كراوة لصاحي محشر لأحسي زعامش وكو فرعونو هامانو وزيركاني فرعون كبحسي قصي قارون بو بحسي أومان كر كوا فرعون أقر خوشيستي حكم سلطشيتي كردبو قارونش بنا أقرم بخواي قوري طاغوت يقبو بلام فاروى إلى قارون كركواب بيت بطاغوت وتحبي مال سيطري كر بسر دليا دلي قرد وهاي ليهات لآخر مطافة بأدبي بك برامر موسى عليه الصلاة والسلام وبختان بو موسى بك عليه الصلاة والسلام لكاتك كوا موسى بيغمريانا وزعيميانا وقوربني إسرائيل ولكاتك كوام موسى عليه الصلاة والسلام لقل الله قصى أكاد ككليمي إخوايا أما هرهمو حسابي بوناك قارون أو إجراما أو خنجر زهراوي كوا دي بيوشين إلى آخرا فنا أقرم بخواي قورا دي وشينيت بلام بسرخوي دشكيت وخواي قورا جل جلاله رسواي دنيا وقيامتي أكاد خلقك لهمو زمانك هيا أوي كوا سروتو سامانو بارة تأثيري فيه دكات خلقك هي بريق وبرق باقي بارا تأثير في دكات لفقير وهجار خلقك هي أو بريق باقي بارا وهاي اللي أكاد تحمل لك ضليب ويبروات بوية تمنى أكاد أو نعمة لا يهركس يكا لا يأوج بيت كوا حرامة تولى الدنيا بوتي كسابت بكي تولى الدنيا بوتي بارا بيابكي بلان برقاي خوي بحلالي خوي برقاي باكو شاكي خوي وصرف كردنيا بشيوازيك وباكو شاكي خوي او اوكاتا او بارا دبيتا باريكي نعمتو باريكي الرحمت بوتو نابتا نقمتوك اوي كوا قارون بنا اقرم اخواي قورا لكوتا ياساري بخوات بويا بحسي او ما انكر كوا هندك العلماء بني اسرائيل بيش موسى عليه الصلاه والسلام دين اللاي ونصيحتي دكن نصيحتي دكن كوا قارون خواي قورا جل جلاله باري داوتتو تو يكدوب انسان كي دولمن تو انسان كي سمعت اساك باشا تو انسان كي درين برا موزاي موسى عليه الصلاه والسلام ام قارون كري امامي موسى عليه الصلاه والسلام بلا مرقا ومنهج موسى ناقري تبر عليه الصلاه والسلام نصيحتي أنا كان دلين
وابتغي فيما أتاك الله دار الآخر آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خوي قورة جل جلاله أو خبارك داو بيت آقا داري لاي محشر با آقا داري قيامت با واتال لدنيا بمبارة شاكبك نصيبي فقير وهجار بدا خير وحسنات بك صدقات بك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لدنياش توبو تيصح باربي جلو برجي جوان لبرتابيت بباك بخوي بباك بجي أما هرمو يدرس تبوتو بلام أما بنا أقرم بخواي قورا لباتي شكران بجيري الله بكات كفر دكاو إجرام دكا برامبر نعمتكاني خواي قورا أو جا بيدرين وأحسن كما أحسن الله إليك شاكبك وكو خواشاك اللي قلتاك ردوا كخلطيك دينارك لجرفان يعني تو سروتو سامانكت سروتو سامانكت بس كليلي قاسكاني بچن بار حشتر يلده جيرا بس كليلي قاسكاني لو زمان بويا وأحسن كما أحسن الله إليك واتاب الشكر بعملي شاكا بأداء طاعة أو وكوايا تو أو حقي إخوات دابيت أو سباس إخوات كرد بيت نصيحتي تريد كان بيدلين ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بشن فساد مرو فساد مكة إجرام مكة هواو آرزو لقل فسادا نبيت لبرأوي خواي قورا جل جلاله رقي لإنسان مفسدا أمهم نصيحتي دكا أوش لولا وكو طاغودك خبيث وكو وابت أو شعر الزايا وكو وابت أو ناصحة وكو وابت أو عالمة وكو وايا أو بياو شاكا فناقرم خواي قورا أم نصيحتان ورناقريت خواي قورا نقلي كلامي دكا فرمي قال إنما أوتيته على علم عندي أما خداركيا إنما أوتيته على علم عندي چي كاتيك توسر وتساماند بو واتزاني أما ببازوي خود بياكراوا بعلمي خود بياكراوا لجير سلطي خواي قورا درچويتا خواي قورا نيداوا بيت أما تو شائستي أوي لاي خواي قورا وغيري خود شائستانيا أقر أم تصورت بو دروز بو بناقرم بخواي قورا أو كاتا أو علامتي يكمي نماني توي وأيود أجر خواي جورا مني خوش نجرك بيت أم بارم ناداتير يعني أو كسيلة وزمانة أجر هاتو بارين بيت إذن خوار رقي ليتي أبي وابيت مفهوم مخالفة وابوا وشي روجك وشي كاتو زمانك فنا أجرم بخواي جورا بارا بوتا مقياسو بيور بوي كوا إنساني بي بيوركي وكو شاكا وكو خرابة هر بيوري دين للا إخواي جورا خوار ديتي أي إخوات وهر بيوري دين لا يقافلي بيغمران ولا يقافلي علماء وبيو شاكان دي اخوات نق بيوركي قارون فناقر اخواي قورا كوا بيوري نفسو هار اواو ارزو بارو سروتو سامانا بويا او كسي باري بو معناي اوانيا وابريزا و او كسشي كوا باري نبو معناي وابيت كما انساني فقير بيريزا حاشا ولله حاشا ولله قد اما سنتي إخوائي قورا نبوة وقد برنامجي الله نبوة جل جلاله بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلماني بريس بيغمري خومان عليه الصلاة والسلام لفرمديك كإمام أحمد طبراني وبيهقي روايتيكا البانيش بفرمديك التوابي لقلمدات صحيح أفرميت بيغمري إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب أجر بينيتان خواي قورا جل جلاله سروتو سامانو باري رشان سر يكيك لدنيا وهو مقيم على معاصيه وأوبياوا أو عبدا لسر قناح تاوان إجرامش بردوام وبردوام دبيت لهمان كاتا أخواي قورا باري بورشينيت بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي فإنما ذلك منه استتراج أو وكوايا الله جل جلاله جلوي بوي شل كردوا
كوا بقات او نقطي كوا ايجيو انتقامي لي سنيت او معناي اوني اخوا خوش جركا معناي اوني ما بريز لا اخواي جودا معناي اوني كوا انساني كيتشاكا او معناي اويا اگر اخواي جورا باري داوتو تو شاكت نكردو باش نبيلو اخلاق جوان نبو خير وحسنات نكرد بالعكس معاصيت كرد اجرامت كرد زينات كرد يان او بارت بوري جاي ظلم بكار هاورد او استدراجة او جلود بو شلكراو للاي الله جل في علا او صاحد بو شلكراو تا نقضيك بيدوتي استدراج ردك يا شيطة او نقطية لو نقطة خواهي قولي جل جلاله ادقريو جرق الدركة بو انساني مسلمان باقا داري خوي بد بدايبت او كساني كوا باريان هي امان امان اقا داري حقي خوابا اقا داري حقي مالو منالد با اقا داري حاوسيد با اقا داري فقير وهجاران با اجنا بنا اگر مخواي گور او نام او پاريا نابت پاري شي نعمه دار بو تو بل مسلمانان بريس قارون لسر ام رگا خبيثه بر دوام بو حتى وضع هات السرقوي وضع هات السرقوي كوام موسى عليه الصلاه والسلام تداخل بك أبو الرب ولا نصيحتي بكات أو جاء موسى وكو داعيك الرب باني أكات بؤي كوا آقاداري خوي بيت وبؤوي كوا آقاداري أو بيت أمر رقائي كوا بيادر الرقائك الشرعينية والرقائك باطلة والرقائك خوي قبل جل جلاله أي بغذينيت بؤي آقاداري خودبا بؤي أم قارونا خبيثة ألا بيأكا زياد قاركي لموسى دبيت دي مؤامري بك أبو موسى عليه الصلاة والسلام ديبيت مؤامري أبو موسى بك عليه الصلاة والسلام بدو شوازك هاتوا شوازك يعني أفرمي موسى روي لاي عليه الصلاة والسلام يكيك لا أفرتكاني بني إسرائيل حرمتم هي بوتان دلين شوال بيز بوا ام قارونا پاريكي زوري داتي پاريكي زور اداتا او آفرتا شوال بيسا بو اوي كوا لناو بني اسرائيلا هل سيتوا بلي خلقنا امي كوا من سكم هي پناغرم بخواي قورا لموسى پناغرم بخواي قورا موسى فحشي لغم ناكر دوا سيري ام إجرامك ويهودي كات سري أم إجرامك وبني إسرائيل برامبر أم بيغمر الناس دارا كات لرئي زعيمك خبيثة لرئي سركديك باطلة بويا فرمي اتفاقي لقلاكت وباريكي زوري دابي ودور رواية هي رواية كيان دلين موسى لو كاتا شوبو بو التقاء بحرين واتا بوي كوا سيدنا خضر ببينيت او بياو شاكي كوا خواي قورا فيري علمي كردبو موساش حزي كر ببينيت دلي او سفر اللي ويابو حتاكو هاتوا امو امري بوكرابو بوي لناو بني اسرائيل بلاو بو كوا فانا اقرم بخواي قورا موسى فاحشي بوجنا كردوا فرميه هرهمو يعني كو كردوا موسى عليه الصلاة والسلام هاتا برا مرجنكا دور روايات هي روايتك موسى فرمي وموسى رويتك كرتوتي سوند ادم بخوا سوند ادم بخوا كي وايليت كرت او قصا فاحشي بوجنا كردوا فرمي هرهم يعني كو كردوا موسى عليه الصلاه والسلام هات برامرجنكا دو روايت هي روايتك موسى فرمي وموسى رويتك كرتوتي سوند ادم بخوا

صاي بيوتا خلشينا من موسى فحشيق ما كردوا افرمي هل صاوا فافرمي خلشينا والله موسى كوري عمران باكا والله بيغمري خوايا والله من شاتي ادم كوا قارون كذابه وامريكا وا اي بيام بكات من ناتوان بيكم ام اجرامه ام اختانا بويا هات لاي موسى عليه الصلاه والسلام فرمي هي نبي الله قارون داوي الى من كرك اجرامه بكم بلا من نمتو اني لاخوات رسامه وبرامبر توبكم وقول يقدرين موسى في فرموس وين تدم بخواي قولا كيف تويوت اوبك قال حرضني قارون على ذلك قارون وايل من كرت قارون وايل من كرت كوامن او اجرامه بكم وجيء بقارون موسى عليه الصلاة والسلام دواي كرت قارون هات برامبري فسأله موسى عليه السلام ما حملك على ذلك دلبيوت قارون چي وايليت كرت كم إجرامو أم بختان برامبر من بكي فقال يا موسى دلقارون بموسى يود عليه الصلاة والسلام قال يا موسى إن كنت فضلت علي بالنبوة إن كنت فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال أجر تو شانازي بودكي شانازي بودكي كوا فضلت بسر منا هيا لبر أويك توفي غمري رسولي بيامي خواد بوتيت تورات بوتيت منش فضل بواكم فخر بواكم كوا بارم لتوزياتره واتا للاني باروا من برشترم لتو اكتوب فخر ببيغمبرياتي اكي منش فخر بواكم وما انت بخير مني وتولى من شاكتر نيت لبرأوي من لتو سياتر بارم هي ولئن شئت سيري أم قصة كان مسلماناني باريس برامبر موسى سبحان الله وكو موقفي سحرة أم موقفي قارون لقال موسى سبحان الله تشبيه دكريت وكو موقفي سحرة لقال موسى عليه الصلاة والسلام كواهاتنا برامبر يكتري بوي كوابزان كام ينحق وكام ينباطل ألي قارون بموسى يود ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي أو لأدعون علي أقر تو أتويت دي تصاحة بران بري من فرمو بابرين صاحة يان تو دعاء لمن بكا يان من دعاء لتو لكم لقا في خواي قولة بوي كوابزانين كم من بريزين وكم من حقي سبحان الله أفرمت حضرتي موسى عليه الصلاة والسلام ديارة آم مسلماناني بريز كبيغمر عليه الصلاة والسلام لما وقعكي حنينة لو رجيك وغناي مكاني توزيع كرد صحابيك يشكل منافق كان يشكل خوارج كان برامر بيغمر إخواءه بيد بيكر قال يا محمد اعدل من أدبينم تعادل نابي لتوزيع أم غنائي مانا صحابة كان هاتن بيكوجن بيغمر إخواء فريم ميكوجن أما هر خوينية من الدعاء جماعتك جفايا بيلي أما نال دين درشن شون تير لتركوان در أشيد أو ها لدين درشن قوم يكن دائما دين أمانة فنا أقرم أخواي قورة واركسيكش قتالي عن بكات للاي خواي قورة باداش ينزورة وأمانة الصجي أقري جهنم أجناتو فرمي ألا يا فرمي الرحمة إخوة لموسى إبرام لما آزاري زياتر في قيشت لقومك أي آزاريان دا فصبر أرامي قرد بابزان قارون سري أمجر أتبر أمر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام موسى كليم إخوة فرمي يان دي تصاحب أمر موصين يا من دعاء لتوكم يان تو دعاء لمن بك أفرمي فخرج موسى في قومه وخرج قارون في قومه ثم قال هروكو مشدي سحركان سبحان الله سحرة كان علي قارون ركض موسى عليه الصلاة والسلام وخلق ديار سيرة كات قال يا موسى تدعو أنت يا موسى أم أكون أول من يدعو تو دعاءك يا من بيك فقال موسى افعل أنت أولا أم حقا وأم في غمري خوايا وأم زانية صادقة وأم زانية سرقة كبيرة

بويا ريكورد او وتي توب دام شي ل ل ل ل جعبكتا هيا شي لجيرفان تا هيا شي بي برنامجي تو شي دعوي تو شلون بيك. فدعا قارون على نبي الله موسى. هيا سبحان الله ريكورد لقافي خوي جورا دعي لموسى كرد عليه الصلاه والسلام بلام هي هات هيها خوي جورا جل جلاله دعاي إنسانكي خبيثي بارا فرستي باطل وكو قارون قبول كات لسر كيش لسر أوبيا غمر الناس دارا وكو قول أخي موسى عليه الصلاة والسلام بس حركان يود قال إنما جئتم به إنما جئتم به إن الله سيبطل إنما جئتم بالسحرة إن الله سيبطل. أما إيوه دي كان ليراك السحرة وأخواي قورا جل جلاله بطالك توسرت ناخد ليراك سبحان الله بقارون دليت توبيك عليكاتك دعاي كرد هيشي بونكرا أخوا دعاي قبون لكرد إنجا موسى. فدعا موسى موسى عليه الصلاة والسلام دعاي ليكرد أخواي قورا وحي داو موسى عليه الصلاة والسلام قوليك هيا دليل فخسفنا قرآن فرمي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قول يك دليل خواي قورة بموسى فرمو يا موسى ومن إجازام داو الزوي لجري طاعته ياتا كري أرضي لجري عازيته ياتا فأمر به ما شئت هر أمريك توديكي بزوي بخاك أي كات. أفرمي موسى عليه الصلاة والسلام أمري كرت فرمي هاي خاك هاي زوي هر روجي بستيكي بناخا ببا أو صاحب باركيا أو صاحب سرطو سامانكيا أو أوكسيك وقالتي بموسى كرت قالتي ببني إسرائيل كرت فخر يكر بسريانا كبر يهبو أو إستاكا بارك سري أخوات بارك سري أخوات والعاقبة للتقوى. بويا فرمي سبحان الله روش بروش زوي بونسيك لبدني قاروني أبرد ناو زوية حتى كوتاي في هاورد لبرشاو بني إسرائيل إن جاء الخواي قورة جل جلاله أوشي كواسر وتو ساماني أم خبيثة بوا لقصرو لخزينة هرهم بناخي زوية أبرد چون كان باري إنسان دكي خبيث بو برقاي باطل برقاي إجرام صرف يكرت بوي اواني كوا فقير بون ديون تمنان دخلوكو قارون بيت خواي قولي نقلي قصة كانت افرمي ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون. سبحان الله افرمي اواني وا ديون تمنان كرت كواوكو قارون بن باردار بن اهلي علمكش يعمل كده تمناي او مكان اما بنا اقرم بخواي قولي أما استدراج الأخوات وبوم كابرايا أم كابرايا ما دام قيشي باغناكات وشاغناكات أما كوتاكي خطرة استوى دين دلين ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء براسي الرزق بدست خوايا بو هركس يقريكي بآساني كال عبدكاني خواي قورا جل جلاله آساني أكاد ويك أن الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا فرموي أما النعمة خوايا كوابارين داوي أما منتي خوايا بسر إيما كوا نبوني صاحب بارا وكو قارون ما لبيت لخسف بينا ويك أنه لا يفلح الكافرون. أقر إيماش وكو أو بارا ما مبوايا بوري قاي قارون بروشتاينايا أو خواي قورا أمرو الله أم عذاب إيماش يبرد بلام خواي قورا رحمي لإيما كرد وخواي قورا مقام إيما يبرد كرد كوا أم بياوي كرد عبرد بو إيما ويك أنه لا يفلح الكافرون. إنجار خواي قورا فرميت تلك الدار الآخرة أما هي الدنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فرمي أوا صاحي محشر أو صاحي قيامة أو بهشت أو مقامي بهشت إيمان نايدن يشيك لسر زويا كبر بكاوكو قارون يعني لسر مثلا بقارون بيت يعني فرعون يعني هي آمان نا أوي كوالا قال موسايا وأوي كواشن كوتي موسايا شو كوتي توراتا
يان شون كوتوي حقا لهر زمانك وكبرنا على سرزويا وباك وشاك وأهل عقيدية أو إيم أو برزكين للدنيا ولا قيامة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما ها مسلمان أنا بريس دو خالي زور قرين بحسكات أو كسي جوا قريشة قيامة بريتوا بروات بهشت بروات لاي في غمر عليه الصلاة والسلام قافلي في غمران هموي ببينيت بال دنيا كبر نيجريت إنسان كي متواضع بو أخلاق دار بو باق بو شاق با دو فساد مكا إصلاح بك أقر إصلاحت كرت بري إصلاح الرويد باق بوي شاق بوي دين داركت باق بو بخوا خواي قورة جل جلاله لسر أمزوية أقر تو باق بي أو رزقي كافر دار رزقي تو شون نادات أو رزقي بي دين أداهيني تو بو نادات خواي قورة أمريكا كاد باباران سري أمزوية همويا كات الزرعات همو يعكاد داني ويا الله اي داتا اوهم حيواني كواي بيني وبش فقط اوشي كوان ناي بيني تويك اهلي عقيده اهلي ايمان اترسيك خوا بارش كوليريك داتي بي خويا سرزويا نابت انساني مسلمان تصوري اوابيت بويا مسلماناني بريس اما قصي قارون بو لقل موسى عليه الصلاه والسلام كوا فيتني مال فنا اقرم بخواي قوره سري اخوات فيتني مال لقل أوي كوا موسى نصيحتي كرد ولا قل أوي كوا قومك نصيحتي كرد ولا قل أوي شي كوا علماء كان نصيحتي كرد بلا هاد يود من خير ما لقل أي خواي يقول مقام من نبيت أجا من وهوي بازوي خوم وعلمي خوم من بيعكردوا بلا خواي يقول لآخرة خاتمة كي بخباثات كوتاي بي هاورد لبر أوي كوا درو إكرد لبر أوي كوا بدين بو لبر أوي إجرام ترين كار ككردي بختياني بو أو بيغمر الناس دارك عليه الصلاة والسلام بوي كوا موسى للاو بني إسرائيل بشكينيت يعني بني إسرائيل بقات أوي كوا إسقريك يعني بيد مؤامرة بو بيغمرة كيان بكن بختياني بو بكن بلين بلوا شغل في سيكرو بنا أقرم بخواي قورا حاشا لموسى عليه الصلاة والسلام أما تشي قوميك أما تشي إجراميك أما تشي أمتيك كبر أمر بيغمرة كي خوي أوابكات أماش قصي قارون مسلماناني بريز يقصما ما ولا قصي موسى إن شاء الله تعالى لدرجة ذاتها كتائب يترين كتائب قصي موسى بكامل يترين أوش قصي موسى لقل سيدنا خضر لقل سيدنا خضر أو بياوي كوا خواي قورا جل جلاله فرمي موسى بياويك لفلان شوين ناو نشانك إذا بي فرمي برو بولاي أو بياوا هندي علم من دام بي أو علم لاي تونية برو تعقيك روا التقاء موسى لقل سيدنا خضر ويشع كري النون أو فتايا أو قنج جواني لقلاتا كالدواء موسى إن شاء الله تعالى قيادة بني إسرائيل كويدة دسي ليرا وصين إن شاء الله تعالى تعال قيداتو بيكوا أقصش تواوكين اترمكوا تايب قصي موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح من خوش بيض إن إيه وخوش بيض لميزاني حسنات من قبولك إن شاء الله تعالى بينو سيبو من لجناحي دايكو باوك من خوش بي إن شاء الله تعالى بما انفار يزيد ستر من بكات دعاء من قبولكات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. خوشويستان عزیزان، خون به خوشحال زنم بجاری که تر به ایوی بریز بگم و با پیشکش کردنی بابت یکی نوی بابت که من لجیر نو نشانی حزدکم اموشگاریان بکم بلام شرم نایله. بابت یکی گرنگا، بابت یکی جوانا، بابت یکا کوا زور لخوشکان من توشی او موقف دبن بو اوي چارسري او موقف بكينو و شرم نبيتا ريگريك لبردم بانگواس کردن، لبردم پیشکش کردنی اموشگاری دبیت بزانین كوا الله سبحانه وتعالى كباسي دعوه بانقواز دكات وهروها بيغنبركي صلى الله عليه وسلم ككاتيك باسي بانقوازو اموشقاري دكات اگر ايما شارزابين لو آياتانا لو فرموداني بيغنبر صلى الله عليه وسلم او شرم وامان لناكات كواب بيترقريك شرم بوخوي اخلاقي كي زوزو جوانا دبیت همو مسلمانیک صفتی شرمی هبید بتایبت خوشکان من بلام او شرم نابید ببیت ریگر بو اوی نتوانین اموشگاری بکین، بو اوی نتوانین قصی باش بکین، بو اوی نتوانین چاکیک انجام بدین. خوشیستان الله سبحانه وتعالی فرمید ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كي لو كسا چاكترا، يعني كي لو كسا قسي جوانترو ريكو بيكترا وهروها كوا بانقواز دكات لبيناو الله سبحانه وتعالى وكاري چاك دكات وشانازيج دكات بوي كوا بريت من مسلمان. إنسان نابت لهندي شوينا توشي شرم ببيتو وزور زور پيويستا لو شونا قصي حق بكريت اموشگاري پيشكش بكريت بله زور زور گرنگا كوا خوشكي برزمان براستي ببيتا بانخواست، براستي بتوانيت اموشگاري دورو پشتكي بكات چل مالاو بي و چكاتك دچيت سرداني خزمو كسوكاري دكات ويان لكورو كوبنويك واتايبتا بخشكان بآفرتان بتواني اللوي ككاتك بيوستا قصي حق بوتريت يان آموشگاريك بكريت يان أمر بچاكا بكريت ونهي لخرافة بكريت لوي قصي جوانو ريكوبيك بكاو شرمكا وايلينكات كوا أوهمو چاكيا

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني بالرزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزانا بشبه قوي بالوردقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي بالرز وخوش يزدعبين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبه إسلامي بونيان هيا جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاچيو باچيكي وأفضليتو رزكي أقريته بو أو بابتي كعلمة كدر باري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو بريزو بهيزو ببيز بي أو بدل نيايوة مقامو بيجي أو علمي قولترو برسترو برستر بي أقر زانستيك در باري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين در باري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابة بدوي بدل نيايوة أو علم دبيت علمي شي صاحب فضله وهر وهاب يجو بايا يا ما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها تاوجي هلنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا ويبقدر أوي كأيما لخزمة قرآن بيروز بينو لخزمة قرآن نزيق بينو لو علم زانستان نزيق بين كلا قرآن بيروزان نزيقين نزيقن بدلني أيوة أول نقطة حقيقة نزيق ترين زانستي تفسير يكا لو زانستاني ك لدعيق بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروا عقل مسلمانان مرحلة قناغي تايبت بخوي هنا پیش بر رب العالمین محاوله دکیم به شوازی چی کرد، به شوازی چی پخت، و وی که آن مسافی چی دود که او علم خوی بدیانو بسطانو بگیره به هزاران کتابی لسر مسراون، به هزاران زاناو داناو مفسیری گورمان تمنی خویان لو علم بردی تسره محاوله دکیم به شوازی چی پختو زمانی شیرینی کردی من لگال ایوی بر رز خوشی است اگر گشود دردش او بابتی بکن هتاوکو بتوانن لو علمی سر داریک حل بکن و هر و هم معلوماتک تنه بی و کوی آلان مسقف او کسیا کلا وشتشی بزنی ولشتشیش بکاملی هم وشتکی بزنی زبوا تفسیر عزیزانم پیش اوی که ما بین سر تفسیر و قناغ کانی تفسیر و مرحله کانی تفسیر و پیش من بتن وشی چی هیا وقت مدخلك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو بر لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوه وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو إصطلاحية كي معناه تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كلقل تفسيرها جويت لي أبي لقرآن بيروزي شهاتو معناه تيا شون لي حالي بين زانان تيان دربارة قتوا وهر وها بسياري توارمينيش أويا بوتي بيوست مان بتفسيره إما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر إليه دواون إما بوتي بيويس من بو تفسيره هيا يعني زانان لو يستاد تفسير قرآن بيروزا كان أما نو تنتم كيشي ديكا كبيويس من بيتي براستي وبيويستي شاب طالبي علم وأوكسي كبدواي معرفة أقره درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواهي پروردگار دست بي أكي تعريفي كمين تعريفي قرآن تسوك موضوع أكباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كات بتايبتي زانيان اللغة عربي كاتي كديانوي تعريفي كلمي چي بكن عشناد بكن بمفهومو مدلولو معناي تسمكة چي دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان طبعا شاكي لكتابة كان دستكي ويدري أما تعريفي شي لغوية أما شان تعريفي شي إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريف عادت سيا وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواروا عرب بوشي بزماني عربي قصيان كردوا أو مصطلحاتاني كبشي كان كالقرآن بكار هاتون تماشا اكي اللي عربا بيشتر بمعناه چي ديك بكاراتو زالو اوي كوا اما وشي او معناي بزاني اللي تسور جيدايا اقارينا وسر جانبي لغي عربي بيش هاتني اسلام بزاني او وشانا بتسم معناه لا الزماني عربي ولا لساني عربيا بكاراتو لو خاطري اوي بقينا حقيقتي معناي او تسمكي كدواتر بويتا مصطلحة شرعي بويتا مصطلحة اسلامي لويك قوتت لغوي او بس انا لجانبي لغه عربي زي استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج بدويك عشان كلو اوان صاحبي لسانك هنا زين وشكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كراتك بشي زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعناه شي بكارات بس دبر ربطك لما بيني او معناه ودواتر كغواز رايته ولو علمك شي تايبه ومصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هي لبيني هردوكا قواستيت يانوا زالو اوي كوا معناها كوا ديار بكوي بيويست مان بقرانوي لو سر تشاوغو اساسو بكار هناني اصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا اما للغي عربي معناها ايش هي ولا معناها اصطلاح يكاش كاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناها ايش دي هي طبعا عزيزانم نوانی جا کبر ابری باشم ماستا گلو وند خو بو تشتانه و من دکن زانی عزیزانم قران کلام خوای پروردگار قران اخر پیام خوای پروردگار لبو انسان تیدا جیانی انسانی تیدا وجودیه قانون و یاسا و هر وها تصورونی دنیا و قیامت انسانی تیدا ولا ما کاتش دبرست مشغول بون با قران و بو علمانی کله قران نزک معنی کنه له قران با عبادت حسابه وزاني خواي پروردگار جل جلاله لقرآن كأفرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خواي پروردگار أفرمي أواني كتاب خواي پروردگار أخوين نو ونوجه كان وعروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني بأشكلاي وبنيهني أوانا لتجارتي چي قازان سكراو دان بردوان براوان يعني خواي پروردگار جل جلاله كاتك فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوي راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحمي خواي پروردگارو لو يكا ببيع إنسان چو مرحوم چما يأويك أتو بتسي خزمة قرآن ولا خزمة قرآن دابي وخلط شو فيه بكيزاني بيغمبر يفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي او كسيكا خوي فيرا قران بي خلطش فيركا ولا ما كان دات مرتبه شي قيامتي تيكا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس خوي پروردگار جل جلاله كما الله خلق شي تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله او انا تشين قال هم اهل القران اهل الله وخاصته او انا او كسان انك واب قراني ومشغول قران اللي بركه تدبري قران يعني تفسير قراني اكن قراني بخلط انا سنين معنى ورافي قرآني أكل لخزمة قرآني دعا بنت سقراءة سكتابة تدبرا أوانا چين أهل أهل الله وخاصته أوانا خلقانك تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآن بيروزان زيكبي حتى وكساني تماشي بكل دنياي أشكوتي حراء بزانيك لو أشكوت قورانك زورنا يدولو لبري قرآن تيدا نازلو مانجي رمضان مانجي چي قوري لو لبري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لما القرآن يقول أبو أجرنا خو ما مش باقي مانجا كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام قولي بيغمبرانا بلام لو ناوي دي لنا وهم بيغمبران لبروي ناقي لقرآنا دلي بيغمبري خوا قولترين دلي دنيا شاكترين دلي دنيا باكترين دلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني كمات الليلة أبي بزان أنت مشغول بون بقرآن خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان أقربته بتستناوي وخريج بيو ولقالي تشار زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم دينا وسر بابتا كمان
قرآن للغة دا بتساعتوا زمان زمان أهل علم متفقين لسلوي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعلة ونحرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسلوي آية أو ناوى ناوية مشتقة يعني ورجدا لشتشي يعني ورنجدا كورجدا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أو رجدا معنى قرآن أهم زيل السر مهموزة قرآن يعني أهم زيل السر لو يخيلات يعني تم قولك أنا قولي كمين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولا قال ابن كثير والزور تشتش للزانيان في أنواع كشيء قرآن ناوة تايبة بقرآن مشتق نية راس وجد إنجيل وتوراة كلها ناوة ورنا جداينا فهمان شو وشي قرآن ناوك تايبتا ودان درايا خواهي پروردگار جل جلال ولا بو قرآني دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا واروالة سلة قرأتوش ورنا جدايا فهمان شو لهيش اسمه چي ديك نقل نكرايا لكلمة چي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآني بكارادري أما قولي كم قولي دوام بيانواع بويك ولفظ قرآن مهموزة بأنواع همزة دار القرآن أيش زوجان لبيني خويا عند بدوبش عندك بأنواع مصدرة مصدر القرآن مصدر قرأة فمعناه خويا النوايا يعني تلا دواي نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خواي بروردقار جل جلاله لقرآنه ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبا شكا أقربيتو أو دان داري فإذا قرأناه تيري دالين كواتا لقرأ أي ورجلاء أو ينكر ديتا فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته وان دارين لتلايب معنى قرأيه ودومين يان بيان بوي مصدرني بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلاني قرآن مشتق لقرئي لقرئي ورجلاء بمعنى جمع لو بيان وايا وكو قرآن يعني كذري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديك تريان لبتس قرآن ناوي لين درا قرآن لبروي جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابته كان لخودا قرتينا قولي سيمين ما بيان وايا بوي كوا قرآن لفظ قرآن مهموزني بمعنى ويهم زي تيدانية بلان اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيداواني كبيشان ويا همزي تيدانيا بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جلا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بال دا لا اشتيكي دي كام مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كاني همو لبال يكدي كان يعني صورة آية ومشتكان طاو كريه كده رأي دوم بيوا مشتق لقرائن جمع قرينية قرائن لبروي هر بشي كان لقرآن تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينية لسر راستي بشكيتر يعني أما صراحة بشي زور لزانان قصي شافعيوان تأيدة كان بويك وقت قرآن كاسم وكاسم شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناويك لبو قرآن لبو كلام إخوائي پروردگار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كرايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكرا وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كي وبريتية لو بيامي إخوائي پروردگار كبو سر ضلي پيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي پيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواصل سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باس تتشده كي باس لو يكن بيش أوي كقرآن نازل بوا أو قرآن يكلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي پروردگار زالو تماشاك جماعة قودت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أو بقات بشر بيش أو بقات اللوح المحفوظ أو كهيا للفظ ولا معناه كي كلامي خواي پروردگار جل جلاله وهر وهر نسرا وتوسل لو قرآن ما لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أما بتواتر لبي غمري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم وخوين نوشي عبادته بصورة فاتحة دس بيكا وبصورة ناسش كوتايدة أو تعريف كيتي زي تعريفاتي دي كشي زور ذا بوكراينا جرينج ليرا أويك طالب العلم أو يبزاني بويك أو يك كلا تعريف كاني زي أجر بستيشي زيات البست دبابة كي دتواني زيات الدخول لكتاب كاني ديك بتابتي لكتاب علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زور أو كتاباني لباري تفسير لباري علوم القرآن لم بابته دواوي أما بس قرآن بو بس قرآن ما انطواه كيرد وأروها موضوع كمان بكو تاي هنا استدينا خدمة بابته شيء كيك لو تسم كانك جوي ما اللي بي كتيا بريتيل التفسير باش أو قرآن ما نجوي بو أو قرآن اللي خاطري أو تي بجين بيس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي بيستش من بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا فسره ورجداية فسره بمعنى يعني كشف كر بمعنى عاش كراي كر مثلا كابرا دري فسره كقولت فسر لبو دلالة لبوتس لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إيش ألمي وتفسير ل ل ل ل لمعناي لغوي كيف معنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إيش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني برديا لسر أو وشاني كلا قرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خوينر يعني يكم جار معناك وديارناك أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا الرون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب لي روي كتفسير هندش كتاب تفسير ياكن. ألين بريطية لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقال كلام خوي بروردجار كابو أوي كوالا ما بستو معناه وتأكانو وهذا أسرار القرآن إنسان ليت يبقى ولين يزق بيو بيجاته. طبعا أما تعريف زنايان اللي بو علمي تفسير كوات التفسير شو شو باقي علم كان يديك يك كلو زانستاني كربطي هي بتس بت بايش كردن لسر كلام رب بالعالمين لغات روي معنى كاني ما بست كاني أهداف ومقاصد كاني زيادة لبو كابري خوينر وهالبو زيادة لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير له كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي ببي لي نزق ببي تولى خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطفى مادام أوا كلامي خواي پروردگار جل جلاله خواي پروردگار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش خواي پروردگار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغم مان لبونغو نار تخواري ريني شاردر مان لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو مان نار نوري چي مبين يا باش كا مبين بي عاشكرا بي بيوستي بتفسير لوتي أنا وتخواي پروردگار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبوناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيوستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رين نشان در بي عشان في ويستي بتفسير لبوتيا أخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشاك خوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافر كان شتي كان لبوتو باس كرد بي إما بتفاصيل ترو وهربا بتساك ترو بباشتر لبوتو من باس كرد بي باشا ما دام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آوا يعني هاتوا وشي مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي شي بلساني عربية بلساني عربية شي مبين وكوخواي فروردقار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيتها فريدة
عربية چی پتیا به معنا اوی لسروی او لغت مستعملیه که عرب کان پیشتر بکاریان هینا و بلکو او پری بیانی لغه عربیه لوی او لغتا کوایه لهندك وشسازية لهندك توضيحة ممكنة إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكنة ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وشكي مقابل درستشي مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شي لمقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لك الله بابتان كم ليروا إنسان بيستي بالتفسير ليروا بيغمبر إخوة صلى الله تعالى وسلم دوايا وكو دين سر إيشي بيغمبر لتفسيرات سبوة صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك تيا أما لبرتسي لبو جوابي وبسيار بيستان بالتفسير لبرتسي شتيتش يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساس لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتكان يعني اوش تاني كبيوان ديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت اويدي كتناشتا چي باس كرديا وكو أساس وكو متنك باس كرديا او متن بيوستي بشرحة لو خاطري وي إنسان بتواني شتي لي بهالنزيل لو حالتها او هالنزانة دبيت سبكين ديب لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد قرآني ومبادئ قرآني بنتاوكو بتواني لحقة كين يزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهر وها سن كلماته وكوي آلين ناس تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي تق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هنا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وك أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا أخويا عند قرن سن ذكرت سن خوي النوايا لأبو بكرين و ما لهما كده سامين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيل يا تيدا تماشا كيتش روش أمتا كان بيش إسرائيل يا تيدا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتسيا لو يبيغنبري قوان صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك توضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لو خاطری بتوانی لا ندال کلامی خوی پروردگار جل جلاله و توانه منشان لا لغه عربی هنده کلمه عربی غریب هیا زور زحمت لبو تیگیش نیم ممچنه مثلا کابرا تم ظاهیره کی بمعنه یعنی هنده مصالحات تایبت با مفهومي تايبت انباهاتني في فكر وحضارة إسلامي مثلا انك لو انا الزكاة اك لو انا الصلاة اك لو انا حج لو انا الصلاة بيش بيغمبري شو بي صلى الله عليه وسلم او صلاة نبوة حج هبوة بلام او حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس او زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبت بقرآن مثلا كون ملك مصطلحات او مصطلحات انا بيستان باتيا بيستان بتوضيحة بيستان بويك بزان الوجهي او وشانا مقاصدي او وشانا وهروان نتيجي او وشانا لچين در اخوان ابينو لوي بيستمان بقرآن بيروزة بيستمان بتفسيرة لو خاطر اوي لو كلماتانا تيبقي اما وكو تفسير اي تأويل باش باب زان تأويل تيا طبعا بر زانم تأويل شيء كلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أو باب التدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لمع ل لقرآن ل لغته بمعناي تدي طبعا للغته تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد وطبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتش دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هيا أولا الروي لغتوا أدي للروي اصطلاحوا لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناه بكراتي برزان معناي كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا اگر او معناي موافقي الظاهري وشكي بي يانا مخالفي بي لسر او رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبدوي يك يكشن لبدوا رأي امامي طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بك كاتك دي وشتي لقرآن مرو بقرن وسر تفسيرك كاتك دي وشتي تفسير بك دري تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية ودري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دري ما بس تيتي لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا دري قربت وكلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك مطلوبا كذا وكذا خدي بابتك إذا بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدواي دا قرب فعلك دا بيتا تأويل معناه شي دي كي متأخرين أهردك معناه بكار نينينا بمعنى شيء دي كان بكار نينينا هر ليش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسيرها بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويل معنى شيء دي كي تأويله للروي اصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان ويا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو عند لين أجا كلمك لقرآن هاد ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح واي أو معناه بي دتسينا معناه شيء ديكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل شيء ديكا التأيدي أو بابتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أو ويك لو هو كوا تأويله كمان تأويله شيء صح بيبيس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمالي أو لفظي كأتو حملي أكي أو معناك لفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وزهة شي أود أيدي بك على الروي لغويوة دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي هتاوكو بالنر بي لخاتري أتو لفظكي لظاهري خود ورجري أتشتشي عمل بظاهرة كيناكي الروي لبو دورتر معنا دورتر كي ورقري أما وكو جانب إصطلاحية كي وهروها لقرآن تأويل بتشار معناه بكاراتيا تأويل متشابه كخواي بروردقار فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خواي بروردقار جل جلاله باس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرسته وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوشت سورة يوسف حفظ زارة بكار هاتيا وهذا سيمين بمعنى عقبة الشد التي زود رنزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله يعني عاقبة خيرة شوارا من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنى حقيقة دي زالي طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل وتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خدا عفوي بكا خلاف علماء لفرق لما بين التأويل وتفسير يعني لسان كلمات كرت كردي توا دالي هردو كان هولج اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكش تاليك ديك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لك ديو تفسير لازم لبو قاضي بلان تأويل يعني لازمني لبوي يعني يجي تفسيرك كراه مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسيرك شكل إذا كقاضي دي بي لازم بي بلان تأويلنا لا وسائل طبعا لوسائل التأويل ولا روي كردني تأويل بيستبتسيا تفسير بيستب بأقوال ذكرية بقول بأفعال إيش ذكرية
زاروية التفسير اشتشي كيف فعل زاروية التفسير اشتشي كيف قول بلان تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانيش تفسير لبو شتكي كغامضة يعني وشكا غامضة أتولى برهنت التفسير يا كي لتأويل شرطني غامض بمعنى كي ديارة بلان لبمصلحتك لو شكي لا دي دتسيا وشتشي ديك طبعا زود تشتيلك لو بابتي دواوا عندك درين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية والهمان كادا راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتانا وكسيك وحزيلي لو فرق لبين التأويل والتفسير عتواني وقريت وسروا كتبانك لعلم القرآن ونسراون استفادة زيادتك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيبو لتشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحاتاني كبيويست ما بيها بزانين لو أوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسيننا ودنيا التفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقول سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وبركاته وتحيات عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله وطاعتي وكثرة ذكري ومخافته رضوان الله تعالى علينا وعلى الصحابة أجمعين. عنوان خطبتنا نريد خيرا للبشرية مهما أساءوا إلينا. باسي أهل خير كان إنسان إيمان دار أدينيتي خيري هبي إرادي خيري بهيز بي هدسن مجتمعكم القياكي مستحق نبيان كسكي برانبري خرافكا سنك أو مستحق أو خاوني مبدأ خيرا. خوي تعالى فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس إيوا أي أمتي محمد باشترين أمتك كأرسلت إلى الناس نيردراون لو أم خلقا أبي إنساني إيمان دار أخرجت لأخرجا أبي درتي لمصلحتي خوي أبي درتي لقلبي خوي لو خزمتي خلق حبي خيرو يعني حزب خيرو إرادي خيرو يعني خوبي وقرتن بخيري زور لدلو درون هبي هرتسن بران بركات مستحق نبي تو مستحقي أوي تو خاون مبدئي أوي خوا أمرت بي أكابا أوي إما هرتسن ديك هركسك إرادي خيري بقوة تربي حزياتر بخير بكالو خلق هداياتي خلق تارسر كرنيتش شكاني خلق أو إنسانا برز بيتو لا إخواي قورا وعلامتي أو إنسانا سن إرادي خيري بقوة تربي أولا الأخوان نزيك ترى وخوا خيري بي وأبيني. خوي تعالى فرمي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا أجر لضلت خير بي وبي خير بي وأبينم أجر ما بستت خير بي إرادي خير كي خوا توفيق تداولت آسانك خير أجر لضل ونيتي شر وخرابتها بي خوا موفقتناك لو كاري خير خيرج بكي خيرك سودي نابي لو يبرزان هاتنا لاي پیغمبر برسياريا اللي كرد وكان تي دابزيت لايتو أو قرآن وبيامتيا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا فهم خير دابزيت لاي إما أو قرآن ودين هم خيرا إنساني إيمان دار بردوام أبي بيرلا وكفرموي أينما وقع نفع لهرشوي ليك بي أبي أهلي سود بخشو خير بيت شو خواي تعالى فرمي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خير تاكبكن خير تان خوش بوي بير لخير كنوا تي بيتان أكري تو بوسر كون لدنيا ولقيامت تاوري أو مكة بران بركي سباستكا كاري پیغمبران لوتكي هر برزي أخلاق وإيمان أوي بري لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن أجري إلا على رب العالمين من لتاك كردن تاوري او نين كسيك پاداشتم داتو سباسم بكاو بيم هربري من پاداشتم لخواء هو يعلم او ازانيتي اكي لو يبرزان هول بي ضبطي خود كي لدلو درون وخيرت خوش بي تسوكو فطرتي انسان خواواي دروس كده فطرة الله التي فطر الناس عليها اگر فطرتت بباشي ما بي زور حزب خيركي حزب تاكا اكي لغا خلق حزب إحسانك حزك بلا وشر لخلق لا بدي يعني أو خير كردنا خوي تعالى وايدانا ولا دلو دلوني إنسان همو كسيك خوي قولا فرمي فألهمها فجورها وتقواها همو كسيك طاقي شر خير لنا وضلها هردو كان نستون تو كامي أو بدي دو خوي قولا دو توي لنا وضلي إنسان داناوا تو يشي شر ويشي خير كامي او بدي بدوري كامي بسوري لقر كامي بي او يان نشون ما اكاو او يان برزبي تو او يان قورا بي لو لقر اهلي خير بك سل خيرك خير بك ضبطي نفسي خودك تتو بخير سر اكوي خير كانت ترازو حسنات خير خير وتاك كانت قناح كانت رشكات وضلت اسود اكا لاخوات نزيكك لبردني خواي قولك أتي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
يعني كاتك ميزاني حسناتت قرصة بيتن حر ليرة ودلت خوشة بك أهلي بهشتي يعني كاتك ميزاني تاك كانت سوق بي خوي قورا يعني أفرمي عاقبتك خرافي أبي برزان أو شيطان أو عزرة ندا تدستي بري أو خلق شاينيا خلق مستحقي أوينيا إخيطاك أكي خرافت لوديتو أو قسانه سيوانين پیغمبر سلامي خوي لبي أفرمي كاتك تو طائف ويستي أو خلق هداية دا تن روج بطيان روي ودر روج لناويان ماوا قسيان بيغو أزيتيان دا جونيان دا خوين بقات كاني أهات أخوار كدرتو ملائكتي تيا كان هات نلايتي خواي قورا أمركا هتا هميان لناوبم تيا كان بيغ من فرموي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وتمناكم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا تمنى هداياتي أن لو كم يا رب أو أنا نازال بيغمبرياتي ونور تيا من هنايتم لوان هر أزان روجك لروجان بريزان ابن عباس كسيك جوني فيدا سيد كبيغمبر سلامي خالي بالصحابة كاني تون پر وردكري فرمي لي ما تشتمني تو تون جون بمندك والله من أو بيغمبر وهاي پر وردكري أو إسلاما إني لأسمع بالحكم من حاكم يعدل فأفرح به وما بي حاجة به فرمي والله لهر شويني كي سرزوي حاكمك أبي استم بعدالة حكمي كردية زور دلم خوشة بي أو أنا كيف بيدي هيت حكمك وإشيش بحاكم نيا بس حز أكم بعدالة أفرمي كاتك إني لأسمع بالغيث كاتك أبي استم بارانك لشوينك بارية دشتو دولي كي تير أو كردية حيوانات وزويو مرومالاتي خلشي تير أو كردية لأفرح به أو ندلم بي خوش أبي وما لي بي من سائمتي بخواهيت حيوانات وزرعاتي شمية بلام أو نحز أكم خلق لخير وخوشي بي وحازكاني زيب زيبي وإني لآتي على آية من كتاب الله من كاتك آيتك لكتاب إخوة أخوة الموتي أقم فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلموا والله حزكم هم خلق وكو من تسي خوا فيري كردي ما خلق فيري بي دعاءكم كخواي قولة أو خلق هداية دو فيري أو قرآن ودينيك سو جون بمن أديتو من أول لظلم بس تمناي خير له أو خلق أكم حزي هدايته آسو ديو ما قرتو هم الرجل نواج ناري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالراس نتب يعني يا ربي خواه سلامة والرحمة وبركة بريجة بهمو مسلماناني الراس نتبه همو أو كساني مستحق برحمة وبركتي تون إيمان دار أو سينة صافية هي كتول فاتحة همو رجع اهدنا الصراط المستقيم بفرديناري اهدي أري اهدنا خواه ايما همو أهلي سرزوي هداية دي سريقي مستقيم إيمان دار أو ها تمناي خير لو خلقك بابران بركانشي أزيتي بدن إمام شافعي فرمي وددت أن الناس أن يتعلم هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء والله أو نحز كم هرتي خوافيري أو علمي كردي ما هم خلق بيزاني كسي شنري لشافعي مجلب بس خلق علم فير بي هداية فير بي أو نتمنى أكم لو إخوي تعالى أفرمي برزان إيمان دار أفرمي أمتي في غنبر ايوام لو اود دروس كرديا منافسة بكن لسر هاتنا مزقوتو كاري خيرو دستي خلق قرتنو دفتري حسناتان بخير كان قرز كن نك منافسة لو الدنيا وباريك بكن او نأنالي من وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة اولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أفرمي إيوي إيمان دار فلكن لو خوا لو لخوشبوني الله مسابقة كان لو صفية كمي مزقوتو نواجي بياني وفيربوني قرآن صحابة كان لسا أوبر وردبون إمام عمر أفرمي همو دمي سيرم أكر خيرك با أمقو با بيشي إمامي أو بكر دبي غاردم خيرك كي بكم أفرمي زاري كان بيستن فقيري كي لدوري شار بياني پاش نواجي بياني پلم كربتم يارمتيم لو برد كتون تماشم كرده نانو آوهي لبردمه و تم باشه چه لوهي نوتي پياوه پیشي توهاد زانيم كم مواصفاته كم پرسيتم اي ابو بكر لهيش شتيك پیشي تو ناكو لو زيهاد ديم تماشا كم لوه راوستاي اهلي خير كا پیغمبر فرمي سلامي خيلي بخير كان
مني وي مالم دينم تم أشاكم توهم مالي خوتينا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أو دنيا كرتئي وينيتو منافسة لبارنان ودنيا بكي كخوايك أفرمي. وفي السماء رزقكم أفرم الرزق إيه ولا سر منه الله أفرمي منافسة لسر بهشتك لسر رزقاربونت لجهنم. ففروا إلى الله كنازاني كي ليت أقومي لنا وغفلتي دنيا برزان. بيغمر فرمي سلامي خوي لبي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس خوشويستنين كس لاي الله أو كس سودي لو خلق زورا حزب سود وخير وتاكي خلقك. أفرمي وأحب الأعمال خوشويستنين عمل لاي خوا سرور يدخله في قلب مؤمنين خوشيك بيخناو ضلي مسلمانك. أفرمي تكشف عنه كربة كربة وخميشي لسلادة أو تقضي عنه دينا قرديشي لو بدوا أو تطرد عنه جوعا برسيتيشي لسلادة. وأفرمي في غمر سلامي خير بي ولئن أمشي مع أخ في حاجة أجر هستم بروم بدواي حازتي برايك ضلي خوش كم إيشيشي لو زبزي كم صلحيشي لو كم كاريشي تاشي لو كم أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا زور بيم خوشترا يك دانا مانك اگر اعتكاف لمزقوتي مدينة بكم هشتا او خيري زياترا و بيم خوشترا برون بدواي حازي كسي كازي بزي كم او بياني اسلاما وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ماذا انزل ربكم قالوا خيرا ايمان دار ابي همو جياني خير امان سلامت به المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي برزان. بزانا پیغمبر سلامی خوالی فرمی او کسانی که نادنه بیده او ای که قطعی سیلی رحمه که برولای اگر او کسی خرابشه که هر بباشه ردی دو ادفع بالتی هی احسن صل من قطعك واعطی من حرمك واعفو عن من ظلمك. بزانا پیغمبر سلامی خوالی به چون ممارسه کردیا افرمی صحابه اجیرتو امام عمر وبي كر سلول رأس منافقين بوخواي قورة خبري فيدا أولا أزيتي پیغمبري دا الذي تولى كبره لهما زياتر دعاي بلاو كردوك عائشة دعاي زيناي لخيزاني پیغمبرو كتي أبو بكر صديق بلاوي كردوا پیغمبر خوي جويل ابو زور أزيتي خوارد محاولي كرد لزو تندين زار لقر قريشي كان بين سر مديني و پیغمبر بكجن ليشك لزنجا كان دو عبد بشرات تي بيغو وتسمين كلبك يأكلك حاشا لبيغمبر سلامي خويلبي انزتي لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل بقرينو مديني ايمي بعزتا كان زليلا كان در اكي تنديق سيناشيرني ببيغمبر قو رو برو لبنا هولي كشتني در كردني لشر احد سيبشي زيشكي هالقران دوا بلام سيري موقفي في غنبرك سلامي خويلي كاتك ديتا سر مرق نخوش بي عبد الله كري ديتا لاي في أمرتي يا رسول الله ديارة هر أو نارديتي تيهاتي ملايتو أعطيني قميصك أكفنه فيه داواي قميصك يسر شانتكم بمدي تيجا كفل كم بابا واستغفر له وصلي عليه داواي لخوشبوني بكيو نواجي لسركي قام وأعطى قميصه ببيدو دلي هستا قميسكي دايو لبري كردو داويلي خوشبوني كرد لخوات سندين زارو وهرو هاتون ورجشي لسر كردو لقد زنازكشي روي هتا خوا آياتي دابزا. فاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أقا حفتا زاريش داويلي خوشبوني لو بكي خوالي خوشنابي تسكى لسني فاقمر أزاني تي فرم أمر للروايات فرم والله لو أعلم أن يغفره الله بأكثر من 70 مرة سأزيد والله أقب زانم بحفت هزار جزيات الخوة لي خوش بهر داوة الأخوة كم خوة يقول لي خوش روحي انتقامي نية حقدي نية بغزو كسيشي حاقي نية إنساني إيمان دار أبي تمناي هدايات خير لو خلقك. عكرمي كري أبو جهل كاتك فتحي مكي كرا رايكر كسي هات لايك يا رسول الله راست عكرمه بابي أتويان زور أزيد ديا بس ايه توببكا وقريتو قبول يكي اقر بقريتو لايتو فرب بلاي قبول يكم خبري فيداوتي بلاي وقراوتو نزيك ديتا لا. پیغمبر سلامي خويل بصحابة كاني كو كردنو فرموي
الآن يأتيكم عكرمة استع عكرمة ديت لا إيوة راس كري أبو جهلة بل مؤمنا مهاجرا إيماني هنا وبشتي لخرابكر فلا تسبوا أباه جوان ببابي ندى ناويشي نبا بويك كري أبو جهل فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت جوندان بإنساني مردي نأقاب مرديكي زندوكش أزيت دا دمتان بقرن كاتك هات جور پیغمبر سلامي خويله فلما بلغ قام له فرحا بقدومه لبري هستا وبپیشوازية چي گرم پیشوازي لكر بو بصحابه كتا لزنگك لزنگ كان شهيد بو برزان خواهي قولة سورة ياسين اما ايخوانينوا باسي پياوك اكا افرمي لدوري شار سي پیغمبر لو گندك چون بناوي انطاكيا كاتك سي پیغمبر بيوسن خلقكا ازيتي پیغمبر كان ياندا وقسيان پیغوتنو او پياوال لدوري شار وجاء من اقصى المدينة الرجل يسعى بپلپل هات لاي خلقكا اي خلقينا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شويني أو بيغمبرك ونراسك أو بيغمبرك هيتي ناوي لنغو هدايات وخوشي أوي لنغو خلقك كتن السريوتي خلقنا آقادار بن إني آمنت بربكم فاسمعون من إيمانا ببرور ديقارو وبيغمبران هنا جوتان لبي كتن السري ببردان أو اندليان داتا بناشيرين تريشة والشهيديان كل سر مرقا ملك الموت لقر خوي ملائكة كان دابزي قيل ادخل الجنة تخوا أمرك برو بهشت تي فرمو لسر مرقا لبران بردي أو خلقيك أو نأزيتو بزميرانة تي فرمو قال يا ليت قومي يعلمون خوايا خوزق قومي من أيزاني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أو خوايا تسريزو بلو بايشي لمن قربهوي أو إيمانه هداياته سلي خوش بوني چي داب منو چي بهشتك خوزق قومك اي منيش اي انزاني و هدايتيان ورقل برزان لو ابن قيم افرمي كل انسان فيه بذرة الخير همو كسيك توي چي خيري لنا و ضلو درون خواي قورة داناوا يحتاج الى من يسقيها يعني تحتاج الى من يسقيها پيوستي بوي كسيك بتي او توي خير او دا استا او ديري توي شرقلك زورا بإعلام وبخلق خراب وفكري خراب وبازار خراب بلام تاندني توي خير وأوداني توي خير زور قرنقا أهلي خير بو خير تخوش بو وإرادة خير كا إي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا بخوا إرادة خير لضلها بي ما بستت خير بي ما بستت ساكا بي خوا بنسيبتكا أتكات أهلي خير أهلي خير تخوش أوي خواهي قولة بنام عمدى لقناه تاوان يا ربي خواهي أهلي خير بي خير ما للاجوان كي تاك ما للاجوان كي خير ما نخوش بي يا ربي خواهي نمرين تاو كاتي دفتري حسنات من لوانا أبين فأما من ثقلت موازينه تالي من رازي أبي آمين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم الحمد لله ما التوفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله توكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وبركاته وتحياته عليه قال الله تبارك وتعالى في قدر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضوان الله تعالى علينا وعلى الصحابة أجمعين مسلمان أنسان كسيك داوان لكر ديننا خوشيان هي دعاء لكين يا ربي خوالو خاترنا وزوانا كانوا بيروزا كانوا صفة هربرزا كانوا خواه شفالو او نخوشانه که داویان ده کردین و همو نخوشانی مسلمانه بینی هر کسی که چشه چه لوی حل که لسر گناه که لای دی دلی تنده دلی خوش که لسر ظلم و خرابه که لای دی امن و امانی اولا تمام پارزی خواه بارانی رحمت من لو بنیری برحمی خود لگر من که بظلم ظالمان و خرابه خرابه کاران نکه اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین الاحیاء من الاموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم واغفر لمن أنشأ هذا المكان وعمره بخير وسائر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر جلاني راديو دنجي إسلام سباس وستاج لبو خداي پروردگار سباس لبو او ذاتي كهمو سباس گزار يكشان بذاتي خويتي كتالي جتل درفتي بيناين بتوانين بقرين وخزمتان وبيش كشكردني برنامي خان ماني بيشن بردوان دبين لسر باسو سر گزشتي او خاتوناني كبونا پیشنجی

قريشكاني مكوا وهروها خاتو سمية يكيك بوا لواني آزار ددرا لبيناو بيرو باور وعقيدة كيدا بلان نسر آينكي تهجيرو دا مزراو بوا تاوكو دواي اوي كوا أشكن زدانا چي يكزار زور آزار ونارحت يكي يكزار زور كأبو زهل با زورها شيوا بزورها أشكنزة آزاري خاتو سمية ددا هر لبختان ولا أشكنزة دان ولا لتسنى راحتي وأشكنزة كبابي مروف دانا يدن خاتو سمية بي أشكنزة دراوة بلام خاتو سمية سمية خاني خاون بيرو باوري بتو صبرت واحتسبت بردوان بولا سر أويك وا لآرام قريدا داني بخو داقل وخورا قربو وابو بري صبرو خورا قريو بتوية ولا برامبر ابو زهل وستاوا اقرتي ابو زهلش بو بري استموا اعزاري دادا بلام خاتو سمية هل دي فرمو احد احد او ايمانا كي خاتو سمية بو كبو بري ايمانا بو بري يقينا ايمانا چي بتو لدريو افرتا بتمنى نخوشتا تسقيوا كآما دنيا دز برداري بيد اگر تي زورتر ناراحة و آزار بدرت اللي سردين كيدا بلام او خاتونا هشتا دان بخوي دادا قرد لبر اوا دائما ناوي بودتن كي يكم شهيدا لإسلام دا اوش شكويا شانازيا لبوهمو آفرتان كي يكم شهيد لما يجوي آيني بروزي إسلام دا آفرتين بوا آيه دا قرد ليلة تيكي هلوستيا بيسناني خوش ريست آية دكريت أو دينا كوا بوشي وازو آفرتا خوي لسر بخت كردوا أو دينا تجي آفرت بيت أو دينا استمل آفرت بكات أو بسيار آية دكريت أو دينا وابتن كآفرتا بوشي وازا خوي بخت بكات لبو أو دينا تنها لبر أوي دس برداري دينا كنيا بيتن أو بري أشكن زو آزار بدريتن هشتا وازو دينا ناهنن بلي أو آفرتانا إسلامي لما انا كي تيجي يشتون وحروها اقلتي سزادراون لسريو كجراون شهيد الكراون برام هشتا انا دنبونا كوا دس برداري دينا كيان بن او دينا او اندا زوان او اندا بقولي لدلو لداروني عندا تيجي ربو كبهيت شوازيك بهيت ازار واشكن زيك اما دبن روباروي مردن ببنا وجياني خوانو كسان زيكا كان يعني لدس بدن برام انا دنبون كوا دس برداري برای خوشبستان دین پیوستی به آفرتی کول نداره پیوستی به آفرتی چاو نترسه خوشکانی برزم او دین اوها آسان نیه پیوستی به آفرتی چی کول ندار و چاو نترس و فیدا کاره پیوستی به آفرتی مندونه ناسه لبر اوه یکم شهید جلو دینه دا آفرت بوا و بشر لوانه کوا او دینه یا سرخست آفرت بون و دبیت آفرتان تا قیامت شانیان لجر او دینه دا بیتن و هروها لیلا ندنو و بشتی تافهو شتی رمزی دنیا هل نخلطید او تا دمونی تندها آفرت من هیا لو دینه دا هر لو برنامه خو من دا که هر زارو بازلا آفرت دکین سیر دکین تنده من دونه ناسانه تنده کل ندرانه تنده خوان ایمانو دین داریه چی بتو بون که بو شوازش دینه کهان سرخستوا او تا سیر سمیه خان بکین که وا چون لسر او اسلام دا توشی اشکن زو آزار و ناراحتی بوا هر بوش بوهوی اوی که وا او آینه سر بکویدو و تا حتایش کاتک ناوی سمیه خان دیتن اما بو بري شانازي وناوي بهنين وبزانين كوا كم آفرد بوا كوا خويني خوي رشتوا لبو او اسلام دا وهروها تبيت آفرتان او بيمان وبريارا بخويان بدن ككافران وبرنامكانيان هليان نخلطيني واو دينيان لبير نباتوا وشكاني بريزم اقدار بن اقداري برنامو بلانا كاني كافر وبيباوركان بن اقدار بن لو روش قاردا كبها مشي ويكاردا كريتن تاوكو او دينا لدلي او امتا سار بكريتا وبتايبت افرد كرولي سرچي هي لكو مالقادا وقدالي افرد نيويكو مالقايا ودايشي نيوكي تريشا لبر او اقربيتو او دينا كال بكريتا او دينا نهي لدلي
جينا برو لاوازيو نمان دروا بلان بيوستا افرتان بو بري متمانه بخوب.

لو دينا سادت بكاتوا وهروها سيد زينب كسي بيغنبري خوابكين عليه الصلاة والسلام حاملة بوا من داركي لباردبا بلا ما وهشتا هجزر الدكا نبو مدينة اما دنابتا دس برداري دينا كيب بيتا وهروها آفرت حبوا كوا بو صحراء وبو بيابانا كتعرفت بنزا كيلومترا بيني مكة ومدينة مال خوي بتزهشتوا زيدي خوي بتزهشتوا كوتين كردوا تنها لبو سلكوتنو سلكوتنو هلوها قاندني أو دينا أبو برينا راحتي

لبو خوی ولبو کتکی ولبو خشککی لبو داشی لبو دراوسیکی لبو دست خشککی لبو همو دورو برکی او آفرتا دبیتن بتواوی همو او داوا کاریانی کوا او دین پیروزا لداوا دکر لخوی دا زیبا زید بکاتن بله بردوام دبین لسر جیانی خاتو سمیه سمیه خان لگل هاو سرکی یاسری کری حامر هادو شان بيك وشهيد تكرير ياسري كوري عامر بأصل خلطي يمن بوا بلان لمكة نشتدي بوا هالنبيش شهيد تكرير وفاة دكاتن بل عزيزان تندها خيزان هاتنا او دنيايا لو دنيايا جيان بلان ناميان روي ناميان نما كزل بيريشي نمان بلان او خيزان برزو بريزا تا قيامت تا قيامت ناميان هر دميني هر كاتب ناميان دهرين نموني خورا قريو ايمانو بتايمان ببين دهيني توا لبر اوي مسلمان بونكيان خالصا مخلصا لبو خواي بروردي قاروا لبر اوي كاتك ابو زهل اعزال اشكنزم نارحة تيدادات بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بتنشتي عندها تيباريو فرموي صبرا يا اهل ياسر فإن موعدكم في الجنة صبر بكرن أي خيزان ياسر موعدي إيما كوبونا وي إيما نبهش دايا الله أكبر لو مجد خوشا الله أكبر لو دلنواية قولية كبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دلنواية أو خيزاني بيدكاتن كالسر أشكن زدان ناراحة يجي يكزار زورنا دلنواية بيدكات كواه كوبونوي اوان لبهش دايا او اعزارو نارحتيا كوتاي بيديتن لبر اوا بتو ظلم اي خشكي ايمان دار اي براي قدر قرانم صبر بقرا صبر بقرا لسر او نارحتيو او ناخوشانيك لسر او تيندا توشد بي صبر بقرا لسر عقيدكت لسر بيرو باوركت اقداري الزمان دبا اقداري روشتو كل دوا دبا اقدار با صبري لسر بقرا طلنيابا لبهشت كودا كرينيو بإذن خواي بروردقال لو سلمي برلا في النيدا بابو باري صبرا وابو باري آقداري وآقداري عقيدة وبينو باوري خوما بين ودستي بيو بقرين ورازي نبين هيت كسك عقيدة وبينو باور من لابو كس بقاتنو لبيشتا من سادي بقاتوا بلي دكتور محمود عمارة دلي دبي حسب بقولي او نهامتي بكين كلت ساوي عمار دايا كاتك نبردمي خويدا دبينت انكوا دايتشي الشهيد تكرد بي اوي هيتي لدس بيد لبوي بقاتن و ياسري باوكي لو تم لو بتمني خوي بريش سبي شهيد تكرد بلام عمار هيتي لدس نيا لبوي عم بقاتن بلام اوا تنها بيرو باورو مبدأك كخاونكي والدكاتن كوالا بيناوي دا جانيا ببخشن بلي بسلاني خوشويست استا با اما ويني او بلاو نارحت يا قوري كلو ساتدا بسر عماري كوري خاتو سميو ياسر دا هاتوا بهنين بيش تاوي خومان كتند زحمتا ببرتال توا ببيني كوا جدوى لآزار لنار نالي دايك باوكتا هوادكا بلام توهيت لدزناية لبويان بكي حيت دا صلاتك النيو حيت تشبين أكلتن وبيغنبر إخواش عليه الصلاة والسلام تقال الدعاء برسك النوي وريان هيت تريبين أكلي لبويان بكاتن بلا أقر إستا هركسك تاكوشك ببيستيتن كشرمو ناموسي خوي بريندار بكاتن لبو تاكو كردن لكرامتي خوي آماده هيتشياني ببخشيتن وهروها راي قشتيش بان بشتي دكن وياسا طولي لبو دكاتا ودتواني دنجي خوي بقينة تدات كاكان دتواني سكالا بكاتن دتواني راي قشتي تي بقينة بلان تمشاي او خيزانا بكين همو خلق ليان بيدن تنها وتنها مانوا تنها لجل اشكن زدان مانوا بلام تمشابك إيمانك يان لدز ندا لبر أوا بغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام درباري عمار دي فرمو دمانكان يا عمار برن لإيمان إيمان سوتن يو قوشتو خويني عمار تمشاي إيمانا زوانا بكي تمشاي أو يقينا بكي كلا طلي عمار دا هبوا براستي
هیچ بەڵاو نەهامەتیەک لەو کاتەکە وتم وێنای بکەین، هیچ بەڵاو نەهامەتیەک لەوە گەورەتر نییە کە مرۆڤ بتوانێت خۆی لە بەردەمیدا ڕابگرێت. بەڵام عەمار بەسەر ئەو نەهامەتیە زاڵ بوو، بەو پەڕی بیر و باوەڕەکی بتە و سەرکەوتووانە ئەو قۆناغەی بڕی. ئەگەر چی ماڵ ئاوایەکەی لە دایک و باوکی زۆر سەخت بوو، بەڵام مانەوەی عەقیدە و بیر و باوەڕەکەی بوونە هۆی دڵدانەوەی. بەڵێ ئەوەیە ئیمان و عەقیدەی ڕاستەقینە و عەمەلی. بەڵێ خاتوو سومەیە و

زور شهيد كراو تستي باشي بشهيدي قرايوا لا إخوي بروردقار أبو زهل كرميتشي لسكي وآفرة بتمنى حاملية تقاندو شهيدي كردو روحي باشي برو آسمان قرايوا لا إخوي بروردقار هزاران رحمتي إخوي بروردقار لو خيزانة بشكو يا بيتن لو خيزانة بيتن كتاها تايا ناويان بسر برزيدة مينتوا تاها تايا

خزانه فيها اكو عمار يعني طلابيت نكبر كي هرتيني راحتي ونهامتي ودنيا بقريت لبينا ودينا كذا خش كان با ايماني شي بتي وكو ايمانك هي السميه ما نطلابيت هالكاتيك توشي ازار راحتي بوينوا بو باري بتو بو باري هزي شي بولاينوا بو سينو دان بخمان داب قريب اي خش كان بارزم اي او كساني كواد شاتي تان ذكرت للان خانه وادك للان كسن الزيكا كانت لسر عجاب ونقاب وبالا بوشكت صبري لسر بقرا ما دام خود نيتي طري خود يك لايك لدوتوا لبو رب العالمين ما دام لبو خوي بروردكاري دكي ما دام تنها لله في اللايا اكتالي نيتكتبا باقصو تواندي دور بركة لقريد لنكات النوك ووكو خشكانك كبداخوة روشكانك كأخوي عندها بوشيو حجابي عندها بخوي عن بلام قصي دور بر وايدي كردن كوا سار ببنوا وايدي كردن كوا دس بردار حجابك وإيمانك يعني من باقي ملو آفرتان نبي خشكاني برازم لأستاوا آموشگاری کتکت بکا آموشگاری کورکت بکا آگداری خوشکتانت بکا و که به هیچ شوازد حتی ناراحتی بسرد هاد نکی دست برداری دین کت بی نکی دست برداری ایمان کت بی اول بدا برو باشتر و تاکتر بروی نو کل باشتر و تاکتر و برو خوار و بروی تو و هر وها دین کت برا برا کز بیدن لبر اوان خوشکانی من تکایا برای نیمارز لوسد.

سسبابيتنو وهروها هيجتك هيج آزار وناراحت يل هيجتك أو دنيا هيجتك التافهو رمزو زواني أو دنيا ونكاد أو بيرباورا لدلو درون ماندا سعب كاتوا داوا كارم نخواي بروردقال نيت مان خالصا مخلصا لبو خوي بكاتن داوا كارم نخواي بروردقال عبادت مان لقبر بكا وهروها استقال مان في ببخشيتن وداوا كارم يا ربي لسل صراط المستقيم كي خودنا مان ندي يا الله يكي نبي لو كساني كوا خسارة مندو زر المندي أو دنيا دبين يكيب نبين لواني كوادا قرين وخزمتي خود بلان بزانتا وكولي تشي بطالوا يا ربي خدايا لده فارينوا بقوري خود يا الله إيمانك ما بي ببخشا كوا برقي هرتسي آزارنا راحتي أو دنيا هي بيقريتن يا ربي تصن أما بفترته تشي باكا وهنا وتسل أو دنيا هربو فترته باكا فما قرين دي وخزمت خود يا الله نما مريني تاوكو بتواوي لي من رازي دبي تاوكو لدرياء الرحم غفراني خود باك ما دكيته ويا الله تاوكو برنامي دهاتو سباردي أخو دابن كوا سباردي زيناكات السلام عليكم ورحمة الله.

درود و صلوات و کارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستيه وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وده كات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكد بو بن يريمن دجا سلامي خومي پیغمبري پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاوني درود جبريل دبیت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بوتو بني منيش صلواتي بودنيرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذبته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء درود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار سلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها رفعة الدرجات وأن نكون بها من الحامدين لله الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي قولا درقاي رحمتي خوي من لي وعلاك درقاي آسمان كان من لي بكاتو ببش ما أنك لباران رحمتي فروردقار. خوي قولا بخاطرنا وجوانا كاني أم مجلس من كاتشايت لم دنیا جیان معنی پی خوش که ولو دنیاش رومانی پی سپیب که مجلسی علم مجلسی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردوا بلکو خواهی گورش وصفی کردوا جل جلاله انما یخش الله من عباده العلماء. پیغمبری خواهش فرمی علیه الصلاة والسلام ان الملائکة چون لحدیثاتوا دانشه في مجالس العلم دانشه برواتان هبه سفرشتا كان دين دانشن اينو يبزن باسي چيكين وچي بخوش بختيك باسي قوري خواكين چن اخوا قوري جل جلاله وقوري خوا بچي بمان دركوه لرقي مخلوقاتي لرقي آيات كوني كانو آيات شرع كاني. اما حفتي پیشو باسي او مان کرد و گلاسی که آوش با دست منو بو سیر منک آوت من هر قطره که آو 5000 میلیون جزئی آوی تیایه هر قطره آو 5000 میلیون جزئی ای
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایه بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شبولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت.
2: اي آويتيايا واما هر خوي كافية بوي انسان بزاني هدية خوابو پیغمبري خوال قيامتا لعرض حشر ومحشرة چي خواه چي پیدالوه با چي پیغمبري خوامان ابينين صلى الله عليه وسلم لكو ابينين هدية كي خواه چي بو پیغمبري خوا آوي كوثر حوضي كوثري پیدا اي بو شاخي پینادا اي بو عاسماني پینادا بو عرضي پینادا او مخلوقی که زور عجیبی خواهد بوی خواهی گوره فرمی کات وصفی آوکا لو کان عرشه على الماء ها چون وصفی که لکوی آو بزن پلی چن برز عرش الرحمن کان على الماء چی توانای هی لمخلوقاتی خواه عرشی خواه هل گری و کان عرشه على الماء و سبحان الله لقرآن آو و هرچی عاید با آوا شست و سی جار باز کراو شست و سی جار و شی الماء هاتوه لقرآن ماءها الماء فعلماء لین شست و سی سال چی تیره تمشتن عمری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و کأنه علیه او علمی که پیغمبر هنویتی وک او آوا حیات بخشه لأنه أمهم الرقمانة أو شستو سيجار لقرآن شا حرف يكنية ببي حكمة دابزي بي حرف يك كلمة يك حرف نية لقرآن هروهات بي أي سبحان الله أو مخلوق عجيبي خواب بو شستو سيجار هاتو ولما علينا أما باسي عمري محمد صلى الله عليه وسلم شون أو حياته منهجي محمد صلى الله عليه وسلم حياته بو إنسانية پیاک علی دکتوره علی روشتم لناو کتاب خانه کتاب کم برچاو کوت ووتر بانگلیزی نسراوا الماء فعلی خوانم خوشی دکتوره دکتوری انسان بشری علی خوانم و طبیعتم هر کتاب لیم تأثیر که سجدهک شکر بو خواب علی کتاب کم خوانم ل 2000 پررپی کاتبو 2000 صفحه بو ام کتابه بس آو ووتر على 2000 صفحة شانزة اسلوبي ما مؤلفة كيف يابو على لها مو صفحيك ام خنا سجديك ما برت ام جازانيم او يعني جي لآخرة بياوي خاون كتابك او اش خوي دكتورة وتي من يك وصيتانك يك قطرة او هالمقرن لا تحتفظ ولو بقطرة ماء جاك اي خنا عليه مثلا يسك لي او هلغري دري نكات الدشتو باي انسان فنمي جگر او هلغري انسان تش سموم زهر دي مشكش هلغري انسان بعقله مشكل دسدا دلش او هلغري علامتي مردني او انسانه علي باسي ام شو ارجع ذكر هي جهازك نيه لجسمي انسان او هلغري اگر او هلغري نخوشه به انسان الله روشتم نوجي مغرب بو سجدم بو خوابد لسر اواسر مكد امامي مزقو تكائم آياتي خونا امهم صفحي كتابك ليك آياتي قرآن دوزي 2000 صفحة ليك آيات وارسلنا الرياح لواقحة فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه شيء الله اخوة وما انتم له بخازنين الی ام آیت جوابی 2000 صفحه عامل مکیدا که یک قطر او خواداین نه او ام انسان او قطر او هل گری لای خویش کو هل گری نه خوشا کرے و سبحان الله انسان که ما خنه عمری محمد صلی الله علیه وسلم شستو سجار باسی او آیتک باس خزنی او آيات كاني ترشي باسكا خوالي من سيجور آوة خمس فر أم دنياي سيجور آوة وأي بينن هركيش عالم خاصة هيش آوك لآوة كترناكا وجيانش ببي أم آوة ناروات الريو كاتباسي آوي بارانكا خواي قورا فرمي وأنزلنا من السماء ماء طهورا باسكا طهورا طهورا يعني نقية إيسا آوي باران آوي باران أم جوا بيسي دنيا بيسيكا أي جنا بو خواردن ناوي آوي باران يك معدني تانية آوي باران درزي بيه لبدران نقية سطلة سط آوي باران مقطرة مقطر آوي باران آوي كي مقطرة بو يخوا فرمي طهورا كشي سبحان الله باسي جوغيكا وباسي آوي جر عزكا الله عذب فرات قال عذب فرات واتا انهار تاني خويدا و جسم انسانش بي خوشه يعني ستو غلاسي كي اوي باران بغردست ولا غلاسي كي اوي بيري جر ارز اوي بيري جر ارزك خوش تر بو جسم انسان لاي بارانك شكون خاي غورا اي باران بماء مقطر دا ولا قلم اوي امجو جو روبارو بيركاني سر عرزو كان يكان أماني لايقن بو خواردن أماني بعذب فرات سبحان الله عليه بو علي عذب بو علي فرات فراغ يعني فرات يعني الجسم بي خوشة بي خواه تامي هي تام تامي خوشي هي نك تامي آو أي آوي بحر خواتي بيجي علي ملح أجاج آوي بحر شورة حتى لك عندها يكمتر مكعب آوي عندنا لأو آوي بحر سيوسي كل خيتي أبوه وجاج يعني طاغي باغي الله آوي بحر تيا شوري زالة للسري شوري أيه الربارو آوي جير عرز شرينية كي خوش زالة للسري بو أوي توب جي أي باران ما أن طهورا خواي قورا أماني هرسكي لقرآن باس كردو ما أن طهورا لكو وعذب فرات لكو وملح أجاجش لكو وسبحان الله من لخرمال زور جاروم آوي ظلم معلوفة لم لا خرمال آوي كشبرون دوكالي ليدرجة دوكال بناو خرمال أرواح لو لاو كبريتا كبريت ها خلق با جلي كان ليني بو قري وشتالين باشا تصور كان لبيني أو أواتشانيكي طبعا أو جوغي كأرواح لناو آوي لناو مزقوتكي خرمال رد بي لناو مزقوتكي خرمال آوي أبلقيتو شاوك هي زور عجيبة زور فيسال ليرا بيمان الله إخوائي قورا الله أمكانية عرض طالة أمكانية شرينة أمكانية شورة أمكانية قرمة أو كانية ساردة أمكانية آوكي زور تنكة أو كانية آوكي زور قرصة أمكانية آوكي زور دورة وسط متر ناية آوكي تربو بينج متر تيتدسو أمكانية أم آولم شاخة داوزي أم آولم آسمان دي أم آولم آني بسر دي خواي قورة جل جلاله أما أنا حموي باس كردوا حموي لقرآن بتفصيل باس كردوا بو إنسان بو أي أم نعمة إدراكي كاتشكو ما يكيك لو رقاني كخواي قوري متعالي في ناسي من زور جاء الله ما لهم كسي أن خوش بو قصبك لقال آوة تشكم أو حفتي بيشوت ما أنا آو عقلي هي شعوري هي إدراكي هي جواب شداتو زانن پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كلمة طهوري لا ينخوش بكارنا لا بأس طهور إن شاء الله إخوال القرآن باتي باسكا ألا أوانيك أخوا خوش يعني ويك الأسباب كان أورشان دبانيا يعني آي الرشان بانت خوش ديبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أواني وأخوان باكا كانوا أخوان جوانا قرن بويا أو شيطان قاودا أو حسودين آلي أو نخوشين آلي أو شفادين أركسي نخوشه با او بكات اخويا و هر کسی کش نخوشه سبحان الله برو لی بپرسد چند روز خوی نشوردو خوی بشو بریده سبحان الله العظيم بوی علماء لین لگل اقصب کن یعنی من الله مثل قلاسی که او دانه سورت فاتحه شفایت آیت کرسی نص حدیثی لسره سه سورت که اخیر حدیث من بده سوی بخینا بسر اوکه دلت بخلای فکرت بخلای قصر اگل اوکه بکه بلی جندی لجندی کانی خوای زن يكم جندي خوابو بو هلاكي قوم كان نمسر عزا يكم جندي خوابو اوي نوحي لنا قومي نوحي لنا ودعاو بو يكم جندي لقال يا قصبك بلا آوكا توجم ديكي خواي منش عبديكي خوام دواكم لو خوايا تو بم آياتانا شفام وبيني بو آياتا كان اي هيني بلام آياتا أسباب قصبك لقال يا الله وصحابة لقال آوكا سيان كردوه وكيماني مسلم لقال آو قصكرا ولقال آو كاتي غزاك را جوغيك ونهرك وربارك ني لا بشن بو غزاي وتي من لبر فواك وتمتر ربارك بكريرو وكو موسى عليه السلام موسى عليه السلام وتي آوك بكريرو آوك كراو جنديك جوغري ضربي عصاك البحر هر او جندي قصي لقال برداك كرديو لان او بردك او درشي او درشي فبوي اقد دقتي بكي سبحان الله العظيم خوي جورا جل جلاله بو باسي أم مخلوقاتي خوي ما أبوك أبوي خوي بناسين رب العالمين بناسين لناو جنة شهر آو هي لناو جهنم شهر آو هي لقيامة شاء بتشاي خو ما نبينين شي جندي كي خوا بو أم آو أي استبونا باري استبو باران جيراو باران جناه إنسان يجري امتحاني خوا يجري كاتي باران نايا تخوارو بزانن شي وساو سبحان الله اگر كردي خو من باسيكين ان آيات كشر حيواني بس بو كردي برواتان بي عرز بي بكري هل فركيكا كاتي باران واري زان خوالي لقرآن الأرض وترى الأرض خاشعة خاشعة يعني ايش لدسنا ايش فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت علي البركيكة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج دي أم أو بقرين أم عرزر روشناي تيانام يعني خوشي تيانام يعني بران سي أو صحرانا كان وآوي لي برا قشتي شق شق بوزان أم عرزر شق بو شق كت كت بو لتلت بو ايج تيانام حياتي تيانام فأم آوى بوتو أي خوي إيشت بيتي داري نكين خرابة نيدين بيت أمري بيت خوتي بي أشوي خوتي بي باككي لا إخوة خوش سويستوي أتشي بو لا إخوة بم آوى بيك الحمد لله سباسي إخواك على سر أو عبدياتي كتو كرد البوي إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه قالت رازية كاتي آيك أخوي بيبلي بسم الله بناوي إخوة أدخوم سبحان الله هرم آواش ألين بناوي آواش الماء لماذا سمي ماء لامتزاج نقيضين بناوي آواش دوشتي دش بيكو أكاتو آو أي كاتا آو هذا صنع الله سبحانه وتعالى او هيدروجين معروفة او اوش اكسجين معروفة هر دكان جيان اسوتينن كتشي خواه هر دكان كاتا قيك ستاني بينا هلي لقيامتا كاتا قيامتا لسي خواهي قورا مشيئتك اما دنيا كاول بي ام دوانا ليك كاتو ام اكسجين و هيدروجين ليك كاتو ام دنيا همو يتقيد اذا البحار سجرت انفجرت سبحان الله آبك لبين دست أميا شاخك أميا عرزك أميا إنسانك أميا أم إنسانا خواي قورة جل جلاله شوي چي بوي دابين كردوا بلوي بيتيرة تام دنيا بوي كاتي باران وستي قناه أي وستيني سبحان الله لعلمي شرعي شعلي مخلوقات هر إنساني نيجي بارانك مخلوقات شيكا ميرو لش نيجي بارانك برخ شيكا برواتان بي بزن شيكا مانغا شيكا بوي روجي موسى عليه السلام اللي اندرچو نجبارانا بكاوتي بقرينو والان سليمان عليه السلام هردو روايته كاتوا اللي روج سيرا كامير وليه پايناو تبان پاوت خواهيان ببارانية باران من ببارينا فالي موسى عليه السلام يا سليمان عليه السلام بهردو روايته كاوتي برونو نجناكين بو نجناكين خلقي تر دعائي كر باران بباري مخلوقاتي تر دعائي كر باران بباري سبحان الله ومخلوقاتنا جريان خوارده بدس أم إنسانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا تمان بيدي إخوائي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيجي النجبارانية لتشل هزار كس لبنجا هزار كس يستغني الناس أجا هزار كس بي أوج برجا وتكا وقري الروجي وخوي ووقتي خوي بوال بجيرين وبراك أنا من جبارانا كين يا بعضي كس بيجي يقول أن جبارانا يبوتشي نا أما ذا دين نيا أن جبارانا يبوتشي بيغمبران عليهم السلام نجبارانا أنكدو وجارجار مانغا ومر داواي بارانكا لولا البهائم لما تمطروا اجمان النبن بارانا يا تخوارو بويا اون الدنيا يصوص كل حيوان كان لبرسان امرن تتباقي كي اي انسان او قرتويت اخوا بتشي كيتو اخوا يجان بتشي بارانا كيتو استغفار قرانو سبحان الله ام انسان شن بيد صلاته شن فقيره هيتشي لدسناي دنيا لولا هنا فسبحان الله شست سيجار باسكرا ومبارا أم أو بعمري محمد صلى الله عليه وسلم ويقت رأو تصور كان 5000 مليون هبرون لمال بينسن 5000 مليون بخانا فاجزان نقطة كالكو درجة تريليون درجة يقت رأو تريليون قت رأو ترنا وخوي قرتو هموشي لا إخوة ديارة أو 5000 مليون جزيئة لا إخوة ديارة ناوي چيا إيشي چيا كامي كم بوا كامي نو يقدنكي كم بيتامينا مني أم أولا لا علمي فيزياء ومعنى بيالين ألين أم أولا لا علماء نتامي هيا نبوني هيا نرنجي هيا وانيا خويه تشينيا لا طعم ولا رائحة ولا لون وايا هيتشتيك تام ورناغري لون ورناغري بون ورناغرا الا بيم او كيتناوي خوي هيتشي نيا كاتشي هيتش تي ببي او ناوي تتام يعني شربت اجا او نكيتناوي ناوي تشربت ماستاو ماس اجا او نكيتناوي ناوي تماستاو خوي هيتشي نيا هيتش تي ببي او ناوي تهيتش سبحان الله العظيم لو سري عرز ام سري عرز خواب بفري داناوا اترافي ام ارزش همي اوي داناوا سيكوتي ام ارزش همي اوا جيري ام ارزا اوا باني ام ارزش اوا هر ام همو دنيا اوا باب زانن او دو شنوا همو بفرا مخلوقات برجير اوا كان بحر كان درجه حراري ابيت شوار لسطا بيني تخوارو بيت اخوارو اني خوار همي امري كات الدرو ابيت 50 جير صفر يا سط جير صفر بفركان اتشنا سر اوكا بيني تانا بفرك شتبان اوكا بو بفرخا تبان او خوي غورا بو بفركا خات سر اوكا علي او بفرنا علي او سرمايه اتر بروات اخوار بو الى اخوار ل 4 درجه كم ترنبي تا او ماسي مخلوقات اجر اوكا نمرن سبحان الله هموش تك ببي بمايه قرسبه بس او نمي بمايه برزوي و هیچ ماده کش نیه خواه درستی کرده بس یه شکل لیک کاتا لیک شونه خوی بگرد و بس آونه بی گلاس آو بیره بفرکشی تیا که گلاس که بگرد بانی بخاره ناوکی بفره خوشی آو شلکه بس آو وای بس آو هیچ مخلوقی که خواه امسی صفه کنه کاتا لیک کاتا لیک شونه الا آونه بی بوی سبحان الله ام آوی که اخوین خوا هروال قرآن نعوذ بالله نال أفرأيتم الماء الذي تشربون يكي لنعمتكان سخر لكم الليل والنهار إن جاء سخر لكم الأنهار ويتانو للتلفزيون ليدا علي أمس فينا ده هزار طن باري هل قبتوه ده هزار طن صفينا كبقت كفرية سبحان الله بانم أوتشون أرون من يحمله عليه شي أم أوتشون أم أغلق قريه سفينه كفريها لنا وسفينك شون اما خلقري خوا فرمي ايما امر من بيكر دو خلقرا سبحان الله فرمي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها شن بلطان خوش لبانا مسفينة ارون اي اقر امر كين تيكي ده ريح عاصف جاءهم ريح عاصف حمود يا حمود يا كتا تبانك ام اوا اخو امر بيكر دوبرو اسمان او بحرانا الاسمان وكو قوم نوح شلون لنا ديبمان بدوشي ولبانو او بارنين الاخوار شو او دركين ام دو اوا بالعاصمان يك بقري سبحان الله تسي ام عقوبك فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اما نوح عليه السلام اخويا من شكاو فريان كوا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر اودي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ارز اسمان ليكشن اوككوبو دعيك ايشك طابو خاي جوره فرمي يا سماء أقلعي ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي سبحان الله إن شاء الله خواهي كاتا جندية خزمة مامكا بإذني خواهي قولا ولقال يا بات تعرف ما نهبه من أما بدرسك عقيدة زانم نخوش كوتن قلاصي أو دانن سورة فاتحة بخلنا سري بلين تو جنديكي دعواكين لخواي قورا بتكاتا شفاء بمان يقين تانها ببمشي ولقال آواق سبكا وبوشي وآياتكاني خواه بخلنا يقين تانها بإياك نعبد وإياك نستعين خواه شفاء من بونيري ايقا شفاءنا نارت اوي كاتا أجرو باداج بمان خواه بخاطرنا وجوانا كاني ببشمانك لنعمة ورحمة خوي يا ربي خواه بسلامة إيمان من قين تنع مالي خمان يا ربي فاهم شارع وام خلق يم شارع بباريزي وشارع كاني تري مسلمان عبد المان خوشك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: يا أخوة حوارم هنا يا درقات ببخش أبناي بندي روسيات من كسر حلقي شر مزارانم سرچوب کشی گناه کارانم جیجی جیجاوی دیای گناهم لزمین اجدا نیا پناهم شتی بندیم نهینا آیدی رومنای لبر روزردی بدی هرچی اکم کردوا لنا فرمانی هنار بيغم تخد عيداني بيشاري و يا بيديت الروم رزان برزات والير كوتو توب يكجار بو هزار قناه استغفر الله استغفر الله جرم بحدو سوچم بشمار ربي نجني من عذاب النار هيوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارما خطايا ترجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت مأميت يا حي يا قيوم إيه ملد القات شون أبين محروم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لألقي بيشو ريمان سر باسي شخصيتك وكو زعيمك درء كويت وكو أسويك بلام أسويك سوء بلام بيشنجك سوء بلام إنسانك خبيث إنسانك دنياويست إنسانك كوا دنياو سروتو سامانو پارا دبيتا إلهي پنا أغرم بخواي يورا أي پرستيت إنسانك وكو قوماتيش كوا لموسى عليه الصلاة والسلام نزيك دبيت ويكي قولو كساني كوا توراتي دخنا وبدنجي خوش جوان لي دقر بلام لبر اوي كوا پارا پرز دبي پنا اغرم بخواي قورا واكويت دواي خوش رويستي سروتو سامان اي داد بسر خوش رويستي اللاو پیغمري او زمانو ديني او زمانا خواي قورا كوتايكي بخير كوتاي پنا ايرت خاتمة كي سوء دبيت هم لدنيا خواهي قول جل جلاله رسواي أكاد وهم لقيامتش أبيت ليشك لو كساني كوا رسوا كراوة لصاحي محشر لأحسي زعامش وكو فرعونو هامانو وزيركاني فرعون كبحسي قصي قارون بو بحسي او ما نكر كوا فرعون اگر خوشيستي حكم سلطشيتي كردبو قارونش بنا اقرم بخواي قوري طاغوت يقبو بلام باروي لقارون كر كوا ببيت بطاغوت وتحبي مال سيطري كر بسر دليا دلي قرد وهاي ليهات لآخر مطافة بأدبي بك برامر موسى عليه الصلاة والسلام وبختان بو موسى بك عليه الصلاة والسلام لكاتك كوا موسى بيغمريانا وزعيميانا وقوري بني إسرائيل ولكاتك كوا موسى عليه الصلاة والسلام لقل الله قصى أكاد ككليمي إخوايا أما هرهمو حسابي بوناك قارون أو إجراما أو خنجر زهراوي كوا دي بيوشين إلى آخرة بنا أقرم بخواي قورا دي وشينيت بلام با سر خوي دشكيت وخواي قورا جل جلاله رسواي دنيا وقيامتي اكاد خلقك لهمو زمانك هيا ويكوا سروتو سامانو پارا تأثيري فيه دكات خلقك هيا بريقو برقو باقي پارا تأثيري فيه دكات لفقير وهجار خلقك هيا او بريقو باقي پارا وهاي اللي اكاد تحمل لك ضليب ويبروات بوي تمنى أكاد أو نعمة لا يهركس يكا لا يأوج بيت كوا حرامة تولى الدنيا بوتي كسابت بكي تولى الدنيا بوتي بارا بيا بكي بلان برقاي خوي بحلالي خوي برقاي باكو شاكي خوي وصرف كردنيا بشيوازيك وباكو شاكي خوي أو أوكاتا أو بارا دبيتا باريكي نعمتو باريكي الرحمة بوتو نابتا نقمدوك وي كوا قارون بنا أقرم أخواي قورا لكوتا ياساري بخوات بويا بحسي او ما انكر كوا هندك العلماء بني اسرائيل فيش موسى عليه الصلاه والسلام دين اللاي ونصيحتي دكن نصيحتي دكن كوا قارون خواي قورا جل جلاله باري دعوتتو تو يكدوب انسان كي دولمن تو انسان كي سمعت اساك باشا تو انسان كي درين برا موزاي موسى عليه الصلاه والسلام ام قارونا كري مامي موسى عليه الصلاة والسلام بلا مرقا ومنهجي موسى ناقر تبر عليه الصلاة والسلام نصيحتي أنا كان دلين
وابتغي فيما أتاك الله دار الآخر آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خوي قول جل جلاله أو خبارك داو بيت آقاداري لاي محشر با آقاداري قيامتت با واتال دنيا بمبارة شاكبك نصيبي فقير وهجار بدا خير وحسنات بك صدقات بك ولا تنسى نصيبك من الدنيا لدنياش توبو تيصح باربي جلو برجي جوان لبرتابيت بباك بخوي بباك بجي أما هرمو يدرس تبوتو بلام أما بنا أقرم بخواي قورا لباتي الشكران بجيري الله بكات كفر دكاو إجرام دكا برام بر نعمة دكاني خواي قورا أو جا بيدرين وأحسن كما أحسن الله إليك شاكبك وكو خواشاك اللي قلتاك ردوا كخلطيك دينارك لجرفان يعني تو سروتو سامانكت سروتو سامانكت بس كليلي قاسكاني بچن بار حشتر يلدا جيرا بس كليلي قاسكاني لو زمان بويا وأحسن كما أحسن الله إليك واتاب الشكر بعملي شاكا بأداء طاعة أو وكوايا تو أو حقي إخوات دابيت أو سباسي إخوات كرد بيت نصيحتي كي تريد كان بيدلين ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بشن فساد مرو فساد مكة إجرام مكة هواو آرزو دقل فساد نبيت لبر أوي خواي قورة جل جلاله رقي لإنسان مفسد أمهم نصيحتي دكن أوش لولا وكو طاغودك خبيث وكوابت أو شار الزايا وكوابت أو ناصحة وكوابت أو عالمة وكوايا أو بياو شاكا فناقرم بخواي قورة أم نصيحتان ورناقريت خواي قورة نقلي كلامي دكاتة فرمي قال إنما أوتيته على علم عندي أما خداركيا إنما أوتيته على علم عندي چي كاتيك توسر وتسامان دبو واتزاني أما ببازوي خود بياكراوا بعلمي خود بياكراوا لجي سلطي خواي قورا درچويتا خواي قورا نيداو بيت أما تو شائستي أوي لاي خواي قورا وغيري خود شائستانيا أقر أم تصور دبو دروز بو بنا أقرم بخواي قورا أو أوكاتا أو علامتي يكمي نماني توي وأيود أجر خواي جورا مني خوش نجرك بيت أم بارم ناداتير يعني أو كسيلة وزمانة أجر هاتو بارين بيت إذن خوار رقي ليتي أبي وابيت مفهوم مخالفة وابوا وشي روجك وشي كاتو زمانك فنا أجرم بخواي جورا بارا بوت مقياس وبيور بويك وإنسان بيور كي وكو شاكة وكو خرابة هر بيوري دين للا إخواي جورا خوار ديتي أي إخوان وهر بيوري دين لا يقافلي بيغمران ولا يقافلي علماء وبيو شاكان دي اخوات نق بيوركي قارون فناقرم اخواي قورا كوا بيوري نفسو هار اواو ارزو بارو سروتو سامانا بويا او كسي باري بو معناي اوانيا وابريزا و او كساشي كوا باري نبو معناي وابيت كما انسانك فقير بيريزا حاشا ولله حاشا ولله قد اما سنتي إخوائي قورا نبوة وقد برنامجي الله نبوة جل جلاله بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلماني بريس بيغمري خومان عليه الصلاة والسلام لفرمديك كإمام أحمد طبراني وبيهقي روايتيكا البانيش بفرمديك التوابي لقلمدات صحيح أفرميت بيغمري إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب أقر بينيتان خواي قورة جل جلاله سروة سامان باري رشان سر يكيك لدنيا وهو مقيم على معاصيه وأوبياوة أو عبدا لسر قناح تاوان إجرامش بردوام وبردوام دبيت لهمان كاتا أخواي قورة باري بورشينيت بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي فإنما ذلك منه استتراج أو وكوايا الله جل جلاله جلوي بوي شل كردوا
كوا بقات او نقطي كوا ايجيو انتقامي لي سنيت او معناي اوني اخوا خوش جركا معناي اوني ما بريز لا اخواي جودا معناي اوني كوا انسان كي جاكا او معناي اويا اگر اخواي جورا باري داوتو تو شاكت نكردو باش نبيلو اخلاق جوان نبو خير وحسنات نكرد بالعكس معاصيت كرد اجرامت كرد زينات كرد يان او بارت بوري جاي ظلم بكار هاورد او استدراجة او جلود بو شلكراو للاي الله جل في علا او صاحد بو شلكراو تا نقضيك بيدوتي استدراج ردك يا شيطة او نقطية لو نقطة خواهي قولي جل جلاله ادقريو جرق الدركة بو انساني مسلمان باقا داري خوي بد بدايبت او كساني كوا باريان هي امان امان اقا داري حقي خوابا اقا داري حقي مالو منالد با اقا داري حاوسيد با اقا داري فقير وهجاران با اجنا بنا اگر مخواي گور او نام او پاريا نابت پاري شي نعمه داربو تو بل مسلمانان بريز قارون لسر ام رگا خبيثه بردوام بو حتى وضع هات السرقوي وضع هات السرقوي كوام موسى عليه الصلاه والسلام تداخل بك أبو الرب ولا نصيحتي بك أو جاء موسى وكو داعيك الرب باني أكاد بؤي كوا آقاداري خوي بيت وبؤوي كوا آقاداري أو بيت أمر رقائي كوا بيادر الرقائي الشرعينية والرقائي باطلة والرقائيك خوي قبر جل جلاله أي بغذينيت بؤي آقاداري خودبا بؤي أم قارونا خبيثة ألا بيأكا زياد قاركي لموسى دبيت دي مؤامري بك أبو موسى عليه الصلاة والسلام ديبيت مؤامري أبو موسى بك عليه الصلاة والسلام بدو شوازك هاتوا شوازك يعني أفرمي موسى روي لاي عليه الصلاة والسلام يكيك لا أفرتكان بني إسرائيل حرمتهم هي بوتان دلين شوال بيز بوا أم قارونا باريكي زوري دابي باريكي زور أداتا أو آفرتا شوال بيسا بو أوي كوا لناو بني إسرائيلا هل سيرتوا بلي خلقنا أمي كوا من سكم هي بنا أقرم بخواي قورا لموسى بنا أقرم بخواي قورا موسى فحشي لقم ناكردوا سيري أم إجرامك ويهودي كات سري أم إجرامك وبني إسرائيل برامبر أم بيغمر الناس دارا إكاد لرئيس زعيمك خبيثة لرئيس سركديك باطلة بويا فرمي اتفاقي لقلاكت وباريكي زوري دابي ودور رواية هي رواية شيان دلين موسى لو كاتا شوبو بو التقاء بحرين واتا بوي كوا سيدنا خضر ببينيت او بياو شاكي كوا خواي قورا فيري علمي كردبو مستاش حزي كربي بينيت دلي او سفر لويابو حتاكو هاتوا امو امري بو كرابو بوي لناو بني اسرائيل بلاو بو كوا فانا اقرم بخواي قورا موسى فاحشي بوج نكردوا فرمي هرهم يعني كو كردوا موسى عليه الصلاة والسلام هاتا برا مرجنكا دور روايات هي روايتك موسى فرمي وموسى رويتي كردوتي سوند ادم بخوا سوند ادم بخوا كي واي ليت كرد او قصب كي برام برمن سوند ادم بخوا كي واي ليت كرد ام بوفتانه بومن بكي الا باكا افرتك باشيمان بو الا باكا باشيمان بو واعترافي كرد ودلين بيشوي كوا موسى قصب كهل صاوتا با قارون وتيتي أم آفرتا عيشي ببني إسرائيل وقصتا مودكا دلكاتك هل صاوتا با بقصي قارون أبوايا هل صابيوتا خلشينا من موسى فحشي قل ما كردوا أفرمي هل صاوتا با أفرمي خلشينا والله موسى يكري عمران باكا والله بيغمري خوايا والله من شاتي أدم كوا قارون كذابا وأمي كوا بيان بكات من ناتوان بيكم أم إجرامة أم مختانة بويا هات لاي موسى عليه الصلاة والسلام فرمي هي نبي الله
قارون داوي لمن كرك اجرا ما بكم بلا من نمتو اني لاخوات رسامه ومبر امبر توبكم وقولك دليل موسى في فرموس وين تدم بخواي جولا كيف تويوت اوبك. قال حرضني قارون على ذلك. قارون وايل من كرت قارون وايل من كرت كوامن او اجرا ما بكم. وجيء بقارون موسى عليه الصلاه والسلام داوي كرت قارون هات برامبري. فسأله موسى عليه السلام ما حملك على ذلك. دلبي وتقارون شي وايلد كرت كم اجرامه وام بختانه برامبر من بكي. فقال يا موسى لقارون بموسى يود عليه الصلاه والسلام قال يا موسى ان كنت فضلت علي بالنبوه ان كنت فضلت علي بالنبوه فقد فضلت عليك بالمال. اگر تو شانازي بودكي شانازي بودكي كوا فضلت بسر منا هيا لبر اويك تو بيغمري رسولي بيامي خواد بوتيت توراتت بوتيت منش فضل بواكم فخر بواكم كوا بارم لتو زياتره واتا للاني باروا من برشترم لتو اگر تو بفخر ببيغمرياتي اكي منش فخر بواكم وما انت بخير مني وتو لمن شاكتر نيت لبرأوي من لتو سياتر بارم هي. ولئن شئت سيدي ام قصك المسلماناني باريس برامبر موسى سبحان الله وكو موقفي سحرة اما موقفي قارون لقل موسى سبحان الله تشبيه ذكريت وكو موقفي سحرة لقل موسى عليه الصلاة والسلام كواهاتنا برامبر يكتري بوي كوابزان كاميان حق وكاميان باطلة. ألي قارون بموسى يود ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي أو لأدعون علي. أجر تو أتويت دي تصاحة برامبري من فرمو بابرين صاحة يان تو دعاء لمن بكا يان من دعاء لتو لكم لقافي خواي قولا بويكوا بزانين كم من بريزين وكم من حقي. سبحان الله. أفرمت حضرتي موسى عليه الصلاة والسلام ديارة آم مسلماناني بريز كبيغمر عليه الصلاة والسلام لما وقعكي حنينة لو رجيك وغناي مكاني توزيع كرت صحابيك يشكل منافق كان يشكل خوارج كان برامر بيغمر إخواء بيد بيكر. قال يا محمد اعدل من أدبين امتو عادل نابي لتوزيع أم غنائي مانا صحابة كان هاتن بيكوجن بيغمر إخواء فريم ميكوجن أما هر خوينية من الدعاية جماعتك جفايا بيلي أما نالا دين درشن شون تير لتركوان در أشيد أو ها لدين درشن قوم يكن دائما دين أمانا فنا أقرم أخواي قورا واركس يكش قتالي عن بكات للاي خواي قورا باداش ينزورا وأمانا الصجي أقري جهنمن. أجناتو فرمي ألا يا فرمي رحمتي خواه لموسى إبرام لما آزاري زياتر في قيشت لقومك أي آزاريان دا فصبر أرامي قرد بابزان قارون سري أمجر أتبر أمر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام موسى كليم إخوة فرمي يان دي تصاحب أمر موصين يا من دعا لتوكم يان تو دعا لمن بك. أفرمي فخرج موسى في قومه وخرج قارون في قومه ثم قال هروكو مشدي سحركان سبحان الله سحركان أي قارون ركض موسى عليه الصلاة والسلام وخلق جديار سيركات قال يا موسى تدعو أنت يا موسى أم أكون أول من يدعو. تو دعاءك يا من بيك. فقال موسى افعل أنت أولا. أم حقا وأم في غمري خوايا وأم زانية صادقة وأم زانية سرع كبير بويا الركض أو وتي توب ذام شيء للجعبة كتاهية شيء للجرفان تاهية شيء تبيه برنامجي تو شيء دعوي تو شو نبيك. فدعا قارون على نبي الله موسى عليه سبحان الله ركض لقافي خواي قورا
دعای لە موسا کرد علی صلات و سلام بەڵام هەی هاتە هەی ها خوای گەورە جل جلاله دعای ئینسانێکی خەبیثی پارەپەرستی باطل وەکو قارون قبول کرد لەسەر کێش لەسەر ئەو پێغەمبەرە نازدارە وەکو قولەکەی موسا علی صلات و سلام بە سەحەرەکانی ود قال إنما جئتم به إن الله سيبطله إنما جئتم بالسحرة إن الله سيبطله أما إيو ذلك ليراك السحرة وأخواي قورا جل جلاله بطالك توسرت ناخد ليراك سبحان الله بقارون دليت توبيك ألكاتك دعاي كرد هيشي بونكرا أخوا دعاي قبون لكرد إنجا موسى فدعا موسى عليه الصلاة والسلام دعاي ليكرد خواي قورا وحي داو موسى عليه الصلاة والسلام قول يك هيا دليه فخسفنا قرآن فرميه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين قول يك دليه خواي قورا بموسى فرمو يا موسى ومن إجازام داو الزوي لجري طاعته ياتا كري أرضي لجري عازيته ياتا فأمر به ما شئت هر أمريك توديكي بزوي بخاك أي كات أفرمي موسى عليه الصلاة والسلام أمري كرت فرمي هي خاك هي زوي هر روجي بستيكي بنا خاببا أو صاحب باركيا أو صاحب سرطو سامانكيا أو كسيك وا قالتي بموسى كرت قالتي بني إسرائيل ذكرت فخر يكر بسري أنا كبر يهبو أو استاكا بارك سري أخوات بارك سري أخوات والعاقبة للتقوى بويا فرمي سبحان الله روش بروش زوي بونسيك لبدني قاروني أبرد الناو زوية حتى كوتاي في هاورد لبرشاو بني إسرائيل إن جاء أخواتي قورة جل جلاله أوشي كواسر وتو ساماني أم خبيثة بوا لقصرو لخزينة هرهم بناخي زوية أبرد چون کم پاره انسان دیگه خبیث بو برگای باطل برگای اجرام صرفی کرد بوی اوانی که وافقیر بون دیون تمنان دکروکو قارون بید خواهی گوره نقل قصه کانه کاد افرمی وی که ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون سبحان الله فرمي وانی وادیون تمنان کرد كواوك قارون بن باردار بن أهل علمكش يعون كده تمناي أو مكان أما بنا أجرم بخواي جورا أما استدراج الأخوان وبوم كابرايا أم كابرايا ما دام قيشي باق ناكات وشاق ناكات أما كتاعي خطرة استوى دين دلين ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء براسي الرزق بدست خوايا بو هركس يجريكي بأساني كان عبد كاني خواي جورا جل جلاله أساني أكاد ويك أن الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا فرموي أمن نعمة خوايك وفارين داوى إيما منتي خوايا بسر إيما كوا نبوني صاحب بارا وكو قارون ما لبيت لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون أقر إيماش وكو أو بارا ما بوايا بورقاي قارون بروشتاينايا أو خواي قورا أمر الله أم عذاب إيماش يبرد بلام خواي قورا رحمي لإيما كرد وخواي قورا مقامي إيما يبرد كرد كوا أم بياوي كرد عبرت بو إيما ويكأنه لا يفلح الكافرون إن جاء أخوي قولا فرميت تلك الدار الآخرة أما هين دنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فرمي أوا صاحي محشر أو صاحي قيامت أود بهشت أو مقامي بهشت إما نايدن يشيك لسر زوية كبر بكاوكو قارون يعني لسر مثبي بقارون بيت يعني فرعون يعني آمان نا أوي كوالا قل موسايا وأوي كواشن كوتي موسايا شون كوتي توراتا يعني شون كوتي حقا لهر زمانك وكبرناك على سر زوية وباك وشاك وأهل عقيدية أو إما أو برزكين لدنيا ولا قيامت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما ها مسلمان يعني برياس دو خالي زور قرين بحسكات
او كسي قوا قريشتي قيامت بريتوا بروات بهشت بروات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام قافلي بيغمران هموي ببينيت بال دنيا كبر نيقريت انسانكي متواضع بو اخلاق دار بو باق بو شاق با دو فساد مكا اصلاح بك اگر اصلاحت كرت بري اصلاح الرويد باق بوي شاق بوي دين داركت باق بو بخوا خواي قورة جل جلاله لسر امزوية اگر تو باق بي او رزقي كافر دار رزقي تو شون نادات او رزقي بي دين اداهيني تو بو نادات خواي قورة امريكا كات باباران سري امزوية همويا كات زرعات همو يعكاد داني ويا الله اي داتا اوهم حيواني كواي بيني وبش بقت اوشي كوان ناي بيني تويك اهلي عقيده اهلي ايمان اترسيك خوا بارش كوليريك داتا بي خويا سرزبيه نابت انساني مسلمان تصوري اوابيت بويا مسلماناني بريس اما قصي قارون بو لقل موسى عليه الصلاه والسلام كوا فيتني مال فنا اقرم بخواي قوره سري اخوات فيتني مال لقل أوي كوا موسى نصيحتي كرد ولا قل أوي كوا قومك نصيحتي كرد ولا قل أوي شي كوا علماء كان نصيحتي كرد بلا هاد يود من خير ولا قل أي خواي يقول مقام من نبيت أجا من بوهوي بازوي خوم وعلمي خوم من بيعكردوا بلا خواي يقول لآخرة خاتمة كي بخباثات كوتاي بي هاورد لبر أوي كوا درو إكرد لبر أوي كوا بدين بو لبر أوي إجرام ترين كار ككردي بختياني بو أو بيغمر الناس دارك عليه الصلاة والسلام بوي كوا موسى للاو بني إسرائيل بشكينيت يعني بني إسرائيل بقات أوي كوا إسقريك يعني بيد مؤامرة بو بيغمرة كيان بكن بختياني بو بكن بلين بلوا شارفي سيكرو بنا أقرم بخواي قورا حاشا لموسى عليه الصلاة والسلام أما تشي قوميك أما تشي إجراميك أما تشي أمتيك كبر أمر بيغمرة كي خوي أوابكات أماش قصي قارون مسلماناني بريز يقصما ما ولا قصي موسى إن شاء الله تعالى لدرجة ذاتها كتائي بيترين كتائي بقصي موسى بكاملي ديرين أوش قصي موسى لقل سيدنا خضر لقل سيدنا خضر أو بياوي كوا خواي قورا جل جلاله فرمي موسى بياويك لفلان شوين ناو نشانك إيدا بي فرمي بروبو لاي أو بياوا هندي علم من دام بي أو علم لاي تونية برو تعقيك روا التقاء موسى لقل سيدنا خضر ويشعي كري النون أو فتايا أو قنجة جواني لقلاتا كالدواء موسى إن شاء الله تعالى قيادة بني إسرائيل كويدة دسي ليرا وصين إن شاء الله تعالى تعال قيداتو بيكوا أقصش تواوكين اترمكوا تايب قصي موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح من خوش بيض إن إيه وخوش بيض لميزاني حسنات من قبولك إن شاء الله تعالى بينو سيبو من لقناح دايكو باوك من خوش بي إن شاء الله تعالى بما انبار يزيد ستر من بكات دعاء من قبولك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها،

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: أجر خوني الراس خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تيدك خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطان ويو اگر يچك لأيو خوني خوش بيني با لاي خوش ويستي خوي نبه باسي نكات و كرتي اوشتاني كدريكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانا يك سيزار تفدكات بلاي تفيدا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا

عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور.

إمام ورق الجنة وطفقا يخصبان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم